المشاهد الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها تنظيم مهرجان إريتريا السنوي خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو بأرض المعارض، إطلاق حملة الطلاب الصيفية في الإقليم الأوسط، اجتماع في صنعاء لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب. إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تقرر تعزيز قوتها النووية كما ونوعا. وإيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين بشبهة التجسس. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت لجنة الاحتفالات الوطنية أن مهرجان إريتريا لعام 2026 سيقام في أرض المعارض الإكسبو بالعاصمة أسمراء خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو الجاري، مؤكدة اكتمال الاستعدادات والترتيبات اللازمة لاستقبال الزوار والمشاركين. ويشهد المهرجان الذي يمتد على مدى 9 أيام برنامجا وطنيا متنوعا يضم عروضا موسيقية وتراثية وحديثة وأجنحة تمثل القوميات الإريترية ومعارض للمنتجات الزراعية والبحرية، إلى جانب الندوات والبازارات ومعارض الفنون التشكيلية والمشغولات اليدوية والبرامج الثقافية ومعارض الابتكار والصناعات، فضلا عن أنشطة مخصصة للأطفال وعدد من الفعاليات المصاحبة. وأوضحت اللجنة أن أبواب المهرجان ستكون مفتوحة يوميا أمام الجمهور من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء، فيما جرى تجهيز 8 مسارح لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية، إضافة إلى توفير مواقع مخصصة للتجار والعديد من المؤسسات والجهات المقدمة للخدمات. كما يتضمن البرنامج فقرة يومية مسائية بعنوان كيف كان يوم المهرجان، تستعرض أبرز فعاليات وأنشطة كل يوم عبر منصة خاصة داخل أرض المعارض. ومن المقرر أن يختتم المهرجان يوم الأحد 26 من يوليو بحفل رسمي يقام خلال فترة ما بعد الظهر.

إذانا باختتام فعاليات مهرجان إريتريا لعام 2026. انطلقت في الإقليم الأوسط حملة الطلاب الصيفية لعام 2026 بمشاركة 7379 طالبا، بينهم 30% منهم من الإناث موزعين على 45 موقعا ضمن الدورة 28. أوضح مسؤول الحملة الصيفية للطلاب بفرع التعليم الأستاذ إفريم تخلو أن 95% من المشاركين سينخرطون في أعمال حفظ التربة والمياه، فيما سيعمل 5% في مجالات السلامة المرورية وأرشفة وتنظيم الوثائق. وأضاف أن الطلاب المشاركين في برامج حفظ التربة والمياه سينفذون أكثر من 700,000 متر من المدرجات لحماية التربة، إلى جانب حفر أكثر من 220,000 حفرة مخصصة لغرس الشتول. من جانبها أفاد عضو فرع سلطة الغابات والحياة البرية سيد ميكيل أبراهام بأنه تم تجهيز أكثر من 2.6 مليون شتلة في 9 مشاتل استعدادا لموسم التشجير، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف زراعة 2.3 مليون شتلة خلال الموسم، داعيا مختلف المؤسسات إلى تنظيف أو إلى تنفيذ برامجها في المواقع المحددة وفق الخطة المعتمدة. وأكد المعلمون والمشرفون أن الحملة تسهم في تنمية ثقافة العمل الجماعي وإكساب الطلاب الخبرة العملية وروح التعاون، مشيرين إلى التزام المشاركين بأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة. كما عبر الطلاب المشاركون عن إدراكهم لأهمية هذه الأعمال في دعم جهود التنمية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مؤكدين مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ البرنامج. وعلى المستوى الوطني تنفذ حملة الطلاب التنموية لعام 2026 خلال الفترة من 6 يوليو إلى 15 أغسطس بمشاركة أكثر من 300,000 طالب، بين 37% منهم من الإناث، إلى جانب نحو 1000 معلم والمنسقين والعاملين في القطاع الصحي، وذلك في 160 موقعا على مستوى البلاد. أكد اجتماع عقد بمديرية صنعاء في 9 يوليو الجاري ضرورة تعزيز الشراكة الثلاثية بين المدرسة والأسرة والمجتمع باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للارتقاء بمستوى التحصيل الدراسي وتحسين مخرجات العملية التعليمية. وأوضح مسؤول خدمات التعليم الأستاذ عمر الدين محمد أن تحسين الأداء التعليمي يتطلب الوقوف على جوانب القوة والقصور ومعالجتها وتعزيز التفاهم والتنسيق بين المعلمين وتقديم الدعم للطلاب المتعثرين. واستعرض الاجتماع تقرير أداء العام الدراسي 2025-2026 والذي أظهر أن نسبة النجاح بلغت 88% في المرحلة الابتدائية و 81% في المرحلة الإعدادية و 74% في المرحلة الثانوية. من جانبه قدم مسؤول التدريس الأستاذ برهان يوهنس عرضا تناول أبرز الإنجازات والتحديات التي رافقت تنفيذ البرامج التعليمية، مشيرا إلى أن التسرب والانقطاع عن الدراسة يؤثران سلبا في كفاءة النظام التعليمي ومستوى التحصيل. بدوره دعا مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم وزيادة الإقبال عليه، مؤكدا أن معالجة التحديات القائمة تتطلب تنسيقا وتكاملا بين مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع. وفي ختام الاجتماع أوصى المشاركون بضرورة معالجة النقص في الفصول الدراسية والوسائل التعليمية وتوفير فرص تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة الجسدية والذهنية وتعزيز برامج تنمية القدرات وإلى اهتمام خاص لمعالجة النقص في الكتب الدراسية بلغة الأم. يذكر أن مديرية ملقي تضم 54 مدرسة من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية، تستوعب خلال العام الدراسي الحالي نحو 15,500 طالب وطالبة. شهدت مديرية ملقي تنفيذ حملة واسعة لحراثة أراضي أسر الشهداء، استفادت منها 817 أسرة بمبادرة من سكان 19 إدارة ضاحية في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى دعم أسر الشهداء خلال الموسم الزراعي. وشملت الحملة التي نفذت في 61 قرية حراثة الأراضي الزراعية للأسر المستفيدة، امتدادا للمبادرة التي سبق أن نفذها موظفو الحكومة لمساندة أسر الشهداء والفئات المحتاجة، بحسب ما أوضحه مدير المديرية سيد زراعي برهي. وأضاف أن موظفي الحكومة إلى جانب عدد من المتبرعين قدموا أيضا 90,000 نقفة جرى توزيعها على 45 أسرة من أسر الشهداء. من جانبه أكد مدير إدارة ضاحية ملقي السيد أسكدوم منغستو أن مثل هذه المبادرات التضامنية ستتواصل بصورة منظمة، بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم أسر الشهداء. بدوره أوضح مسؤول العمل والرعاية الاجتماعية السيد فقر سلاسي يماني أن رعاية أسر الشهداء تمثل برنامجا سنويا يرتكز على المشاركة المجتمعية، مشيرا إلى استمرار تقديم مختلف أشكال

للدعم بما في ذلك المساندة اللازمة خلال الموسم الزراعي الصيفي. مشاهدينا نشرتنا تواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى، وذلك بعد تنديده بالهجمات الأمريكية على إيران باعتبارها انتهاكا لمذكرة التفاهم بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين عراقجي وقائد الجيش الباكستاني. إلى ذلك أشنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل 3 أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية لاحقا بوقوع انفجارات متعددة في مناطق بجنوب إيران، منها بوشهر حيث إحدى المحطات النووية، بالإضافة إلى كنارك وجقاد وبندر عباس. وقال الجيش الأمريكي أن ضرباته هدفها إبقاء مضيق هرمز مفتوحا بعد أن استهدفت إيران 3 ناقلات نفط في المنطقة. قررت كوريا الشمالية تعزيز قوتها النووية كما ونوعا في إطار سعيها لتحديث جيشها ورفع جاهزيته القتالية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأفادت الوكالة بأن هذا الإعلان صدر خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم. وأشارت إلى أن التدابير العسكرية التي أقرت في الاجتماع شملت قرارا بتعزيز القوة النووية كما ونوعا والمضي قدما في خطة توحيد القواعد العسكرية وتخصيص وتحديثها. ولفتت الوكالة إلى أن الزعيم كيم جونغ أون أبلغ المشاركين في الاجتماع بأن أمن البلاد وسلامتها لا يتحققان إلا بوجود جيش قوي والتصدي لجميع التهديدات. أمرت إيطاليا بطرد ملحقين عسكريين روسيين يحملان صفة دبلوماسية بحسب ما أعلن وزير الخارجية أنتونيو تاياني، منددا بأعمال تدخل خطيرة وغير مقبولة تقوم بها موسكو. وجاء طرد الملحقين العسكريين بعد يومين من إعلان الشرطة توقيف عنصرين سابقين في جهاز الاستخبارات الإيطالية، أفشى وفق تقارير معلومات سرية لروسيا بشأن مساعدات عسكرية لأوكرانيا. هذا ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها أن موسكو سترد بالرد المناسب. وقال سفير روسيا لدى إيطاليا سيرجي برامونوف أن وزارة الخارجية الإيطالية تسعى إلى الحد قدر الإمكان من النفوذ الروسي في إيطاليا من خلال طرد دبلوماسيين. وفي العام 2024 قضت محكمة إيطالية بسجن قبطان في البحرية أوقف بتهمة بيع وثائق سرية للسفارة الروسية قبل 3 سنوات، وردت إيطاليا بطرد مسؤولين روسيين فيما طردت موسكو دبلوماسيا إيطاليا. لقي 12 شخص مصرعهم باندلاع حريق غابات بالقرب من الميريا في إقليم الأندلس بجنوب إسبانيا، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية التي أشارت إلى العثور على بعض الضحايا داخل سياراتهم. وفي بيان لها ذكرت حكومة الأندلس الإقليمية أن نحو 150 رجل إطفاء يكافحون الحريق الذي اندلع وسط ارتفاع حاد في درجات الحرارة. وأعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن حزنه العميق وألمه البالغ إزاء العواقب الوخيمة للحريق، مقدما تعازيه لأسر الضحايا. وتسبب الحريق في إصابة 6 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة أصيبت بحروق وشخص آخر عانى من استنشاق الدخان حيث تم نقلهما إلى المستشفى. وأوت السلطات نحو 50 شخص في مركز ثقافي، كما تم إغلاق عدة طرق. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. مهرجان إيرتريا السنوي خلال الفترة من 18 إلى 26 من يوليو الجاري بأرض المعارض. انطلاق حملة الطلاب الصيفية بالإقليم الأوسط. اجتماع في صنعفي لتعزيز الشراكة الثلاثية للارتقاء بنتائج الطلاب.
إيران تحذر من أي مقامرة عسكرية أمريكية أخرى. كوريا الشمالية تقرر تعزيز القوة النوعية كما ونوعا. وإيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين بشبهة التجسس. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: ودي تأكل نايت السلطنة من السيات موي أمن مسفحن درجان قحتهم نمبرخن كتالي تبقسوتات بموساد أبن تاوزخونة سرح كعامو زنحيوم نتأكل إيت قجلة سلطنتي استوهبة كورنع سلطنة دما أبها قرنا نفلم أوان استوهبة سلطنة آليا مدرخيو أبز السلطنة ترى مرح مدب بمرح مدب كملخو زلوهم عقمتات كختلوم زقبوهم أقبابات بقعت مرح مدب زعق أن اللهم روحيتات بلوت مرح مدب زبلو ممزانيتات بقبرن كل حساب استوها هذا سلطانين يرو
1: أتى ممزانيتات بتي كل حسابه ومدين دينا قدمناتي ممزانيتات أوتيناو حد خابو تي رسة أمان النت زبليو زلع على شفنا التوبو مالتيو كساب إسران حموشن ميتاويت كهزيخ أليو كالي اتنايم بهالك إلتكا أبت مرئيت أبت زدالو مرئيت ممرأتها متحف كونخ أليو ممرح وقعو تنبل ناينات سنت كونخ أليو زخري ناي سماعتات إسرا سنة كونخ أليو ممستعينة مرئيت زخيد زيت فلالي كالتات ناي ممرح كمزولو كابناب نقص مرئيتات ويدما نقص مدبات كمي جيركات التأساسرو انتعينة مساقا قريتات تتكام ولاون توما جايش كعدومات كغب علمنيوم نايكبر عدومات هلو مس بروتوكول زي تأساسر نجار هلو مس أزيوم أقدس السبات ويوين زي في اي بيس نبلوم مسوز تأساسر كتفلت أزلكا كم مرح مدب قالو مالتيوم قال اتي وقعو نجارات نايت هاجرون كتفلت أزلكا مع الذكر السماتة تقبر مع سيخا مزمور تزمر هاجر أو مزمور تزمر بغمي تكاونو نزي نجارات زي ناتو نايقز أرسو فلتات سلزحاتت كلو دماء حبارة ومرداء تحيزوك خيط سلتة دالي أبوتو مسكدخاء ككم عقمو أبتزخولو كساتة في مالتيوم قال يوم أمم راح متصحف ممرأتنا متصحف كلا تزلوهم كونوخو اليوم قال يوم أبع بيتي هاقراو بعلات كم تنبلنات النتزاء مسالة أوي ساتفو قال يوم كأ أبناي عسرة سنة كونوخ اللي مالتيوم سلازي ككم كلاتهم ككم زنبالهم زيتا فلالي مدابات كمرحون كلوسي كما جيروم سرعة بزحالوة سند بسند بستسنية سكريبت حيزكا كما جيركا مدب تمرح أوي ناتي لمن مدقيرنا يوم مالتيوم
2: زي خبركمن زي خبركنن أنقع بدحان مزاكم
3: لومي إذا معتزين من زنبال تدبينا أخبركم مسانا سنزلهم بشي ما دابتي مسكانا يتحمل
0: كابتن تمهرو قال نايك إلات ممرح مدب تمكرو استنحهم كخونن كلو قال دما أبزورات إطباب زلو نزل سلطانة زلوة قداسنات بمردة زيتا ساتفونيوم
4: بزو حقات عمي بفلاي أبزي بعلنا سنات معلت سماعتات أبستفلالي ومنقستاوي زود بوم بسرحات كم ألاي مدرخ كويني خسر حسينيه بفلاي أبيات تمرتغاني مستي ناي سنة إطباب مويا حدا حدا بقتمي بدراما بخالق خالق من قدتاتين كأساس اللي زلو كم أماتر سنة إطباب وغيني أبوزو حنت فتات إذا سرح إذا سرح حلو زينه إذا حتصير سلطانازي حدا جزيف دخون أمرنا يمرح مدب أب حتصير أوان كخسوا له زغال كتمرتيه بني مغنياتو أبوزو حاجات أميتات كلا زرابي كونن مرح مدب سحق زكا أنت هيدا حق تموركيسكا ممرحيتات تموركيسكا تخدو نجر نحدا أخوينو جن كل جزي أب تتخدو سرح وتسيتها ودخون سرحة تقرب بزوح حاجات عميتات أبتقد محجن خروز نبرنا كايدا كابتن مدرخ مصورتك بزوح رئيته تاتي تقرب كم زنت تقبر كم زنت تقبر إذا تزخون إذا تزخون زولو بزوح رئيته تاتي متقربو حجيجن نوعه أو حيدنا أبقى سأل خانة بروفيشن كابانا عن العلي نتوم بالحرينا زي ما تقول لو سبت أبناتات كنا هنسرحن أتمنى أختون نوعهم كنا محلال فرلهم نوعهم بزمهر من قد خنكيد.

0: أنت خالد ترفس بزع ولارك كمان يتحسبن
1: أبقى زاخة تجيرا أبقى زاي تجيرا مو زي كل مسلم في بين مسانا زي مسار أغل
2: إيه أي تركب النندك
1: كلي أنا زي ترف أدمنا محاوز تيالات ميلة أخيرا بس محاوزان تترخي لها لا تتحسين كلي
2: وانا جيرا يو اقات امها ما ننام سنبت كوينو مدف كي حازت اني حمبر قدن كلام من سنبت المسات فتسيم قاها هادر هو زي تخل قدن يمر عاسي هزبكا
1: نسخ تبليو لان عمبر نفو ايز مسل زغل احكي
2: بدا عم خامر نقازقوم بعلو لا سرح ايزا اليوم حانت عباي حافت الله تندو ساوم بعو ما نسرح تحقو زيا ادي ام نوبي حسل ازح حمد كبير على فنتي زلو
1: ادي حممتي انا كم كم زون كاروت من أساس يكون المارسي جنزو صعب جدا مع الله يزوج له مالك.
2: هو لك علقة. لا أبن تحجي تنهدي أم مرانيت ما رأي خبر مات. قن بزيلهم بتي فتي ما ولا حنت نقرأ ولا يوم لازم فوت.
1: وبون ده ما خاب نجوز حليفنا عقون قرن حاول يغني في زل.
2: كم تقول لك زي زبلك أي؟ هينو مهلا وتري حاول زي بالليلة فتي ما يستماسي لزي فلد. هينو كم زي عدلتي ليو إنكي. نابزي أخي دلتي لي من عناي كم دي أحاسيبتي لي يوم مخرني بقى بقول نقول بحفشة مرة إلى بقى هنا كل نقرين عي
1: بقى فترك مو نعز بقى عن قدر دالي خلقك
2: إيه عدالي تبرو خاقة لو مشت تبقي راح أقصك ميت دالي إذا لخ قلنا حتى كان رب
1: عارف
2: ما لا تيس إني هنا بتريخ عديم كيزا لخ انت نحاو بي كمان دي عدم كيب
1: واه دانكم مزلو هنا تصل زيت عوان بر نجري عندي هنا كحوي ما بالك ما هو نجرنا نعفل نصب زم هلاو سحق سكيلة إيه إذا حصل أي حق سكيلة
2: ننو بتعمل مرت حق سا كفل سازلو خي واي ما بال كيمات أنا خلاك نقرر من ده راح نجبر

0: مين اللي وداني سراح حاملها؟
1: لا لو مسي زحلنا متسبي على مسيين ولا انت مرة تلو وحيد
0: لا تكون بقعة تقولي لي خيكم عميلكم بصراحة انت زي تحقسوا يتفي
1: عبانا ترأي مزيكونا أقول لهم ذاتنا سراحة
0: نصغاها بولك آخا ميلخ وعلى تيس دورة شد الشغل حق يركع لخ نتصرح على ميت كايدو
1: شغل دي هذا شغل كلامنا يتغابر دي حاجة سلمين نقرقين دوا
0: هو كاب صراحة أنا بصراحة يفعل على نمبر
1: كمي
0: يزب اللبا أما نصر كاب صراحة ناتو فولي تأوائي زلو أسرحي مسارحتي ولا نبعلون مسارحي مثلكم كل جزء أب حد سرح جزء حلافي خان مسارح تغاري خان نعم مسيك تخيط خوكا كل جزء أودي خان حلافي خان بس قد كونوا نابلكم نسخون بس قد خدوا تخوكم جين عمري خود
1: أمين أسرائيل كم سكوا من زي زر
0: مستس فيه تكابنا عشنا فلت كم زمل كايو لبابي عقد خاله زار حسابي فوتو نايت سبيت عقلك درس لازي بولو نعقه حسيك
1: اي تردان
0: و كما سرح قامتان حما كان ناراي صبوق يبزح لي شرد زبلك منو حيوان سوي لريك نزرع يا قلت لو من صباح النابله از تقاقل لك يبلك نسغا غي تفلتك صبوق الله غير كاغيغا مس دغمو نحسيها زبادي ولا نفس قمتي ذاته
1: نساسوا زبز عكزي خاب بعين موطع حليفو نبزر وقت يريد يفلدنا
0: سلازو دم كتنك أغزم عدا كازا لخو زخونا أبا عين زود تسرح كي يسرح نفس خان نحل خاقي زود
1: عربا
0: عرأي ألبا
2: عرأي بروح معاتي

0: أين أين؟ تلا تقلحين ده قاقع المقرية تفتره سوى خاطر برتعه أي ستخون عنتوي قاقع بليه بليه مرع
1: بحال غا تفلق قاقع كتب لها مونا عبسة تحكام دمسي
0: ساكت سكري كونا زالة بي بطرحوها مقرع عين الدراسة دير كلها
1: سخاطر بلو عالها في الكعب
0: متاقنا فافعتو لي لكن نسكوي زي خد اخرني اغسلني سبانا حمينا لو معتن كيد نامش لين خيطو خينا قدفو خولو متي كلاس حيزلو
1: تصبي عم زيرو راح جزايك حيكوينا
0: قوم بلي

0: عرفة،
1: هلو هني، كمان
0: تعالي اذكر قانون دولي.
1: انت دبل كان عايز ذكرى انت عليك.
0: بتالي هو انت نجرى كونت دايره ساعد عميلو
1: نوما جين ايزو اللي اخر بخالي دليكا حجقنا لالا
0: الو افتك ذاتنا
1: موسى راح يسكال لغاديها دليكا نيرا
0: انا ولا حد يقول لين شوفين قبرة لو راح عندي غير
1: نو راح عني كرا خوا كاي دلي كم تسكب يا لخا
0: هو كافتنا قدرت نقرص نير له كرا نكيرا بلا بعث بيكي
1: نو اي دون غني يمكن هيزا لخا متى ها
0: بك
1: حاري متى
0: جو

0: رزق دايم
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: وجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: Dale, pues, déjeme.
1: بارها تولج بدون يتنقشي اناس سني عشور راكب وسموي هاي بام كلينا يتقلل كبد ودي ما قايس كتعافف وهقياكي عقل ودي
2: تحن تحل دوي مشكلة تلو
1: سنت بي ولج بارها بعال جهو مرانا هداي فايح قلنو دي قلكيتو وبيتك هي نقش قلش كياتو ومكي ما رب الرحمة أكان أمكي نوش عليك وقاب شركي
2: حالتا بيت كوفان دي شكي لعاد بيت على بامامي
1: يبو برقو بولادا زي لعاد بيت يكون أبيات بوم قلت أمري أنا لكن كلو حرير بحط أبوه كتوي بحل أبوه مقلعيد وبعد قلش كاكل كيت
2: حالتا قلو لي أقل ما تتعب دي بالله لاتيم حط أبو سنقط أقل عنتات كسني يكون
1: أنا حالتا بحبان أدهديتا أقلت بها الحزي تمنيت ولا تراكي دي بقلت ما يتقلت أمري لبيت كبق لو وكتوي اندق قرمت أبدام قلتها قب حزي ليكو
2: حالتي مادي إلا بيات تكون ميت مرات عدت مامي صور وحاجات بدي نسكن ليبا
1: كنا يتيبا لبارهات ولا شي لقلو التحيطات نشقون بس
2: حالتو إيه إلا بروش هنيت مادي بقلو وبدي وفعنا ديزاين وقيادة يدر سبا
1: بارهات أفوك تصبتي اللي خياطتي بيقولوا لك بس كنا وصل ادرس اكيد يا انتوا بلاد
3: مرعاوي.

0: الشياكه ومرعى
1: حتى انا عايرنا لا قبي
0: اسال لك قدامك ايه السرف دلالت هاشم ولي وحريه نايكي انه معده هدايا تفاقده ونك انا اخو قدامك انا اخو
2: الله ده انت حلطه ايه حتى كبا معلق قبي يكوني

0: أز أنتي تشاغليني، أنت بس تعافينا ونبري تحشمي وكبر بس.
1: نجات ولدي إنه معك ميل ولا تحتاج قلت منيت قلالة تهدله كتمنيت قلوة حطب قلش كيتو سدياني تبللي أنا قل سدياتو وانتي ما هي بون وانا برات ودنا وباك منين الدرسي
0: سمعنا حالته حتى قلوة عولا كمتو ولا عما جات منين قمت تتعب لي
1: عولو لا تا من 20,000 ولعلتو ومن عولو وكين يعني لشقيتو مار ركب دتا بس ولا كبود مالك بانديك وقل كيما قلش قلك ايش
0: لا لا لا لا حالتي انا بدل قلوة وتعب ريكي ما تحرك لي تتكفيني
1: هو ليلويكي ما الحر كل الدحرة شغل بيت لكن امكات الشقي ما قفلتي تبقى مقاكيتو
2: عليكم
3: عليكم السلام
2: تشومي يما قول لك يا كرسام ما صنح قول لك يدي شويه لها بتش زفف عليكم ازل عمتشت منيت اتقل وقت كم دفعك هو بدا ما تليتات شيك السوق عند السنه كنت ران سيسي لما تسقل
1: انت حصار اول افوك اعتبرت ها حرق لي واجبنا وسالفناته يوم احنا انشققنا وهتا فجرت الشاقه
2: شقه اه الهي إما وقت كن لبدي وأنت هتكن لآكي ومن العال كل ترقصوا عمال بريمة حميتها وعلا ميت مكسب كن مكسب كن جمعنا هم من قبي إما أنت تعشش وسقات عنون وعمل كل حماية باب برف وإديك أرفعك با هما هلا مبلل لي يا جماعة
0: سبعنا هاجم أنت تتعايرنك من ليك الفهمك هلا
2: لا لا أنت تتعاير أدرى صوت لبهلا نجمت بلليك أنت
1: هاشم مرعاتك انبلق الوضع صمتت من قبلي بالله بيت انا بسرق قبل ساعه
0: دماتك
1: ساكتي تهاجي
2: ولي ما انا بيجي تزريبته بازوته هنا فيوريتات لبديبه لا تفنات صورنا تاريخ واثار واتكم سلهما يعني شغل دبل الشكيت انا بيجي اجلس لك تمام لا قرمت ولا سرقت نايله بالاسلام مرعاتي نيما انت بالسكيه من قبلي اندقلبكو التلفتك قبل سي شاقل بالي عبرت لك زي ما انت تدقق دي الى تراك بنك بس انت تدقق انا قيسك ولا باشك
1: عين رب الحفاظ
4: ام ستل
5: اها
4: او ام ستل
5: مرحبا
4: عند حد دول مزينه
5: سني

0: መጻኮ
1: አም ስተል መዛኪ አም ስተል ልቪዮርስ ስቲሊኪ ትሪሊክ ናሽፋ ማይ ሐዘለ
0: ለሐንግል አስቲዩት
1: አስቲዩት ሰኒ ምማ ሐባይ ስቲዩት ለጀጋልም እኔ ዘይነ ተኸለባሪ
0: አዮ ማን
1: ተማንኩም አዮ አደስ ምኔ ስተል ለወራት ለአባይ حجيلي بغتار فونا نقدر
0: ايوه
1: لو قلت الداليه اللي كبني
0: اعطيك ابا قدرتنا نداله لنا كقدم ما الدالاي بيت بيتي يكون
1: ايوه
0: عزف شاف قد قلوه تحرير تعرفت مهليت سمعوني لكم وفتحنا يا ام كم قلت يبو لهمتو انصار ندالينا كين قني دايتي يكون
1: فتح ام امورتي يكون شي الف بلو اذا انت تسبيني اول كم الف لقب قلوه قلت شكيتو
0: انا قلوه بركايت مسلكتويا وهالببه مكحولته وغنبره منشطه ومش عليبه
1: ما شاء الله
0: عباي حتى مسل ولدت اقلي دي حاز ليكم
1: بو بو بو ما قلتي هداي كامل بيجي كتي حاز ليكي حريمه حنت ومهاي مهاي قلتي بلدي هداي كم كلو
0: من حمق 50000 بتصح لغلو والحط ابي ناسكم من كين تمطوقن
1: اه يا الحمد رسول الله سمعني اللي كله خسار والعلوه تحت ما تحذا اذبيني اللي قالوا ما تحذا وقت اللي تحذ لي
0: بيتها مثل مرعاويها وده لما تقلع فيه حالتها تمنيت بيتها أقرر ما تقلقها اتبعل
1: أم ستر انت بقى قد تحمد ده حدي لك حمد ده حديك من قبي أنا أتفل لك عن حمدك
0: ابقى فوت حمدوني واتمت حمدوني
1: أم ستر ولا تراكي تعجبين أنا دي مواديتك آسي حدب تحزة وسلادي اللي وداي باقل يكون وداي بادي عدد قدراتك وذي الدنيا إذا تركب بهذه يقول لك حمدك
0: لا تو تترجقوا دي بيقول لكم ولا شيء أنبالك الوقت يتتهدى إلا ما يتودى إيه نتوافقني
1: إيه نتوافق بحيلته هذا بحيلتك سبحان الله غالب هي ما تركب بس يتقل لك رأي

0: ليه تقبل كله كله؟ إذا اللي ما يلقي ما بعده. يا جماعة الخير الأدام، أكل ما قدرت يجي الأمر لي. ريشاي.
1: ميز أنت مثل الأدام قصوي أنت بينكات التراقم نحن كاتو. يا ريو ما تصح.

0: حاره هي قلا عن السامح قاله ما ده فحوز قلت حرد النادتي
1: يه ابو سلامتي ديبو انا اكلت قلب شي لك انت بس
2: حتى يسعده انت قلا ولدكي كنا اكل اللي قلت ودي حقت حسب ليكي قلي ما حتيته ذو قبل قلي
1: انا ابشرك ابشرك سلمى ولك اذا اللي تات ما تراجع عند اذا ممكن منه انا قروش انت بس حد بيه يكون قلت امر حبل انت حزيكوت قروش حق ناقصت مني قلت صديانيتو
0: انت تمني تحكي بس لا تحزي حرير حطب ودع قنو وتكوبت لا بس امتي ولا ما اقلا ان سحد علينا نتقبس بيزك اقلا الدال وسوق حرم ريحي
2: يا حالته انا لا تشقيتك بس دي كنت قليبه لكن لشقيتي يا امر وبعد ما نبقى امال بس دي كنت قليبه لكن ظروفي قاوياتي انت انا لكن مو ودق لكن عفيكن ابلعكن واسدتكن وحنايمه من تحزيه حلكن
0: بحلايك يدير هذا حلاي ما تأمر حلبي
2: مقاك يا أمر شكر شكرينا والشكرينا اندت ولا بينا فارست ولا فارس تيار الدواسي أباي دابنتو حوتي باشرتو يا لا لا لا لا لا
1: أبا عليك أبا عليك نحركي للدبا سلمى لك
2: يا رب العالمين
1: هذا حلاي اندى أزمنا منه أنا السيد حلاي تقلمت قلت أمره هذا أما الشغلنا نيدي
0: تمنيت حالي عيد من يوم على ليت
1: جوك تعيش شويه من تحيت حكيت ايه تسال اذا ما شغلنا
0: انا لا انا لا انا بس الحلبه شغلنا انا اكذب هذا لا كل وجه انا قلت لي ايش انت تندش اي انت
3: بسم الله عمل لك ميل هيا كم هيا بون اليت الليل
4: مرحبا
3: ها وانا مستلت هذا اللي هيك قبوه كنا برات كمان
4: يلا يا قدم مدلينا
3: ها
4: داري اعتدال يا مدلينا
3: ها

0: بوالي وحنكيش تحلى التنكب لو ما فات لك يوم لا بعد شامو يركب.
1: ياه جل جلالك مولاي جل جلالك كما يلكو تركب لي كما لي حتى دول شام كفت وقر ديبك حقو شيبت ومبرح حد بيلو يلفرا أهل بلا نسجنجر انت يعني قد ما زي انجاب الحنك العقل وشكم فوطاي وقر تكش قياس يكونوا عراي حقو كل اللي يعني أتناطع أتوق الهداي إلا بنكورتا بنكور كميل بنكورتا الله
0: هداي إلا كم جاعدة دم بيلن يكون عشان هداي لبنا إذا قل هداي يكون الهداي ناما قدام يسنين
1: سبحان الله قادر إيه تكبرك الله سنين نما لك ميت لبي سنيكا
0: هداي حنا اللي يعمل لي بارت ولا تناسل قلنا تهدن الدار اللي ولا تحتى قلنا بستل أمّا رب الرحمك لك أو يكاتا وأبوها ما هي مسكين وقدعت سبحانه
1: حقيقة تسنى أمره لك ما شاء الله وتبارك الله يعني اللي وداي سنتو مامك مين وداي سنتو اللي مامي
0: أيوة سنة لك حدار وداي سنتو مناتا أمزتال تالا قديمنا إلا ولا تحكي قلو قريد لك لا 40,000 ناك فهبني يلبني لك فتقب
1: كما شاء الله وتبارك الله ولنت ربيك حمد كميل كان وقت يكون يعني إلا ولا إلا من إقراء سك جقراء دهب ما وشان شانكا مسئل انت ملي
0: حدا أنا أركوت كي يليقى مال من ولد ركب قل ما دي اللي تاد بذي قلو كم عريض عارف نوصد الديو هذا إحنا مني ديت مثلك أول بورا تهدايق النغ ناسو وحال الهدايق أمسال تاما أقول ما استقبل لك بحاجات تقول لك إني دك لازم شاء
1: أيوة جميل ما لي أنا ما بس دالك على كونديكوني اللي تات بس هلا ما لي هلا
0: أيوة
1: السيت أورات ما لي هنا كلو قلت الزابن ده تبى ما لي من دكاكين ومن أدام
0: الله
1: يب ولا مصلى دي وتات ولا رفع بلاك كلا ورفع كعيرة وقول لي ناس يعني ما لي أنا كنا دين تليك ودفع وتهلطو وناس هي كم سينات وستينات كم بعثها تبص مورا ونطعبها لا ميتا قلت عرطر بلاك وحنا بيكا نقبي

0: ናት ዓረት እንግል በሳምና ቀደተለ ሳምና ቀዳዲያና ከማላት ብለ ለቀደበት መሻክልቱ
1: ከምበሉ ከምበሉ ከምበሉ ከምበሉ ቀለው ይልደት ኢንሻአላ አስማና ዳ እል ቀለው አምበላ አፈ ምናፋል
0: ማላይ ማላይ اول التمام منفعت لا تو بس يعني منفعت بو اول قله بيت جلالات وحرمه هي فنت كمي لا عررتو ولا كانوتو ولا حلاويوتو حلاويوت حبرو ها ابهرب بو وجنوه لا جرمت لنا يو بس تتفكر ما لي جلالتك ما لبي لك مناتا اللي يعني ضروريتو بهلت يكون انت عن حيلت بك من جب ومال بك من جبي توديو وحيله طلبك من جبهه لك اشبك دي ولا ابو انت حيلتك تودي
1: بس بس بس انا ما اقلب لليك اقلب لليك من تاجيكو اقول عموم حافيكو ومن ازمكو مالي ابديكو وساقط لك من يدري
0: مشكلات طب مشكلات انا طحنت ما لي بس انت يعني بزحيه الشاقه لو بقول لي لبونا تنستن انت هذا الجمامي نتجمامي

0: قنو ولو مثل حاجات لا تحزينها هلا انسرح طب سني ركبنا ازو انتم او سمحوا لي انو شغلي جس او هي من قردتهم تقول
1: سبحان الله قادر مستل انت بس اللي ولا ام بالقل قلو ايد تهدلت بالهيقة دي بنا شفكي مقاكي
0: ام انا مامي اقل ولا شيلة تقرم نوش امرة ازو انتم يا صدوني يا برقبو مني انا اقل ولا شين دسلفكو ان دكلفكو لازم اودق لك التعامل
1: سبحان الله قادر اهميني انت كم بقوقي
0: انا 10,000 بقوقي ولا بعد حاجات ايه نوسكم تكمول
1: هقدم هوايه نادل دبي مودنا هبينات الثلاثي ثربتين وشئت من مقدر
0: الحمد لله سنة رب سكريكم نقروش لاتو اما تساقلكم ازا لكن شفقونا حاجات بزح تعرف مني
1: نحن نحن امسيها انتيني
0: سن
1: امسيها يوم تعبت لي سبحان الله
2: يا الله يا جماعة الخير حطب حطب قليل اللي تركب قل قرمة بيت اوالدكم هروك روكم مراتكم حطب قل عاداتكم ها يا جماعة حطب زابو اصل اصل الا ما كاين نوس ولا بلا كبا نور وحليب يا الله يا جماعة الخير حطب حطب حطب قل قرميت كراتك تلك حطب زابو بلا نصب يا الله يا جماعة الخير حطب حطب حطب حطب قل قرمة بيتكم أوالدكم مع عاداتكم شرقوا هروا وكروا كمراتكم يلا يا جماعة حطب حطب حطب يلا يا جماعة الكير حطب هروا وكروا كمراتكم اقل قرمة بيت أوالدكم شرقوا مع عاداتكم هروا وكروا كمراتكم يلا يا جماعة حطب حطب حطب أوه أمور تكررين يا محمد هنا يا جماعة يا جماعة حطب حطب حطب حطب هلا حطب حطب حطب حطب يلا يا جماعة ودع يلا يا جماعة الكير ودع حطب يا ده الكلام يا يلا قل قرمة بيت أبياتكم سرقوا عاداتكم يلا يا جماعة الكير حطب حطب حطب يلا يا جماعة حطب يلا يا جماعة حطب يا حروا وكروا كمراتكم قل قرمة بيت أوالدكم حطب حطب حطب يا جماعة يلا حطب يا أخوانا حطب يا جماعة الكير حطب يا اخواننا يا سلام ايوه حطب حطب
3: يا شيخ السوق يا اخي انت رايك كذا عيات اوين التامر يتمرني امر لك اول اللي تري لك اللي سرقوا تلقى رايك تسرقيو وكما سمادي وانا زفو وسوت كتوكل لك التاقه من ديكوني يلا حطب ميدا ميدا ميدا ابن سامعك يا شيخ السوق من سامعك
2: ما سرقوا لا التامر دي ابي لك يا اخي اللي سرقوا يكون عليك بهيل بك من قبل قبيل هتل الزبابه بس بهيل سلام
3: سن به أول تمام لا كرنكة تحساها حسر إيكا يلا حظام أما يلتحسب لحمركم سلطمطم وشكلكم تلعرفكم مثل شيك السوق لتركب زابو ومبال مكسب تبال لهم لكن أولا حمس ألف تكويس
2: أدم تحل مكر اللي أنا قلت أمر مبال مكاسب حبتكم يا زبت أمرين مامي حرهين عليك الله يعني حطب وطبطب وعركب من قبي لأنس كما شوكة طب كايدا كن أسكي لبلانا قلت أفرم من أتعزل حرهي مكرك يكون مكر مكانا ينافعيني يا خليتو كفار
3: قبل شعرت أدبرتايزي
2: شعر ولا أدبرتايزي الله خم كنا ذاتي
3: الحطب الحطب
2: أهلا وسهلا أهلا وسهلا حطب مليان هروا كريم ودعت إيدي وحطب أها أها يا يا يا انت انت يا رب افرحنا انك يا حبيبي ما هو رجاين ده سبدو سبدو من طباب من طبابهم عمي يلا بس هروك بس رجاين انت مجاني ما نسقد مني ولا كان
4: يا ريسن ودا بكم انكم الناتا ولا تتهدى لي انا مالي
2: امرك
3: على الكوم مكاسبكم ولا كسب
2: اغني رجاين اغني انت هذا كيف تزود دير امرك على الكوم رجاين
3: مكاسب تاع كان كسار ليه يا ريت لا قول ولا تكوب تغابوكو باي باي باي شيخ السوق مكاسب هلا دي بقلس لك لكن اللي ناك حمق تقلس لك امر لك اول تقبيله بهل ديك قالتك كفته المسلك يا الله حطب الله امركم سلطبطان امر لك ام لا الا مكسب يلا الزابو طب لا ما انت كنت حشك يا شيخ السوق انت لكن يقدر كون امشي هكا ناك فشلت لي
4: بالله ما ليش يا كسوق؟ أول أنت تجارت أليت أمر دي بتكرر.
2: سنة وانك.
4: إنسان أمر ورد كرؤد تكوب وقلو وعشام. بقول الحسر الأبوني.
2: والله ما مانجا.
4: تكوب كا قلو كا وعشام كا نساء وبقولك على أكل كرر

0: وبكت كري
1: دار يمرن كنابعه نتب انسا يمرك كنابعه كشيك السوق تي بنات ناتير كسر نو يوم محمد يلا حطب يا جماعه اللي بس انا مجاني مالكفه.

0: يا رب لا ولد إلا رب اللي يجمع أنفسه. تلفون بقى قفلت تلا ولد إلا ما جابت مجا رديبة. لا إله إلا الله محمد الرسول. تلفون بعد قل أجرب. تلفون بعد قل أجرب. اسكر أم بعد قل غير زي.
1: ما حالته؟
0: مرحبا.
1: إلا ولد بالله قيس اللي يكون بلدك يكون حالته.
0: حتى بهلك شيء يكون. لو يحزي لقي ليلة نفع حاجات ودوية يتبلن على.
1: لا إله إلا الله محمد رسول. رب شرلك لأنا بس ساكي بكيت كيد تيت هل حالته.
0: أبايا أبايا. يتي بلس الما ولد. دفع الجيتة ولا تحجيتة. رب اللي جمع عبلي. أنا من كل فرح لليكو سلمى ولدي. بسبب حالته دبقلي تاتكريتي تتبهل فرح لليكو.
1: حالته متقبل ليكي. أزيد البار وحا تحسبي. ولا تولفوني هي سكبة مشاكة هلا.
0: لو بيدو لليت ميتة كم ده أمرتي ليكون أنا سلمى ولدي. سلمى ولدي. إلا ولا تبديت لليت أمرتي ليكو. إلا كيلم ولد حدار نجات. هتتكباكبة وتتفقت النعلة.
1: إلا نجات. نجات يكون. سألنا موادي تاثر اللي قلت بليكي بس إلا نجات اللغية بلاسلة كلها
0: اللغية بالله
1: سل عندي أقل مني ولد أركض تعرضي إلا ولد بسبب كبادية اللي أديك أكان أسري
2: حالته
1: أه.
2: أنا ولد رئيتي أناني بايت ليت من قبهيني سبا لحزوا
1: هتوم انتو فتنك يا كبادير اللي بلهلو ها حنا مثل سب سنيتنا ومسانيتنا يتأتبسينا أديك أكان أحبرو بلا كله
2: حالته حدودك بتقري قمي ساكي تتماريني أبحسيت من المارن له
1: أها أقل يدي حدودك بتقري تبليني تقبكي ولا سب من أبديكي دمي مسؤولياتنا يتكرينا أدب حقي وريك من إلا بيت قلت فقريتو
2: حالته
1: أيوة
2: قل أدام تأرك أني بيك قريب من بيت داقنيني مشكلة تقلون لا قبت من قبي أنا عفش أنا سوى فقر من إلا بيت
1: فقر ما فقري
3: سلام عليكم سلام عليكم
1: عليكم السلام
3: ميتو انت فكنا يعني تهراهر كنت حال كنتو قسين لنا جان ميتو تحال
1: أب حسين إلا ولد دي بقى كيدس دي بتفرر ومن تهاجيك وعياني تشارر النقبة زهي قلت أمرهم ولا تعد كميلة تأبدي تالي
3: جامع جلال كبولي أنا هي عن موضوع مهم بك مثلني ولد نقلت تكتبدن حسين صبر ديسك صبر حر هي نجات ولد شي مبديايت يكون قلت أمري بالعكس نجات يعني تعبقل وقعو تراتي قلت أمري انت هي حرنوس وخبري هلاك يوم تم حسين خبري هلاك نجات ولدنا اوالد انسات نفسنا قل قدره ابط وديل على جهد وتوديل هالليت محبر اوالد انسات اذا تريب لك هليكو فانقح فجر جائزه عباي الدوليات قل هلاه تماكينا مامي
1: أيوة.
3: وانا وانت هي انا وانت بالخصوص عزومة فلتيت ما عطتنا اللي سمينا لك هذا الولد بشيش مفتش هنا موضوع من نوع بمعطنا اللي سمينا لك بابي انت اذا قلت الا فانقح قل الا عزومة لقبي قلكي
1: ايوه
3: مكياجات لبحري وقدم لباس كوي وجاهز بحسين جاهزي حرهي بالمناسبة انا جات ولا شيء اللي بالله اليوم لابسوت ليك بلا كليكو سيكو هذيك هلا سيكو
1: ما شاء الله ما شاء الله كذا اللي جائزتها بحسين هتا ذهبتا ما قروش وخلال عباية قال لوالدينا نقول لهم بناتو
3: وهكا جلا وهكا جلا حسين بتقبل ليكي اول جائزة قدم دولي تدلل سامعين ليكي هذا انت عن استرحش ويرخي بيت حسبي وبارت هي يعني رب جلبة وحنا مدعا ووديه وموضوعنا كم ودينا نتحازم حسين أنا لجائزة للا تبهيني يعني لنايت على دالي اللي يكون ديكون ينتقدم يعني اللي نايلة فعلو وشي روبوت واللي تهديبو ممكن قليتها أكلنا نجات يتقبين ديكون تحقلي مهلني طبعا طب انتي دالي يمور يكون يعني ولا تعشمان الدبيلة وتمس رحمة لطلاك وكي
1: نجات ولا تشعبية أنا بس لو فوي حفون تحلبية أديك سامحيني سامحيني أنا لا تعداته دي بكحلبية حبايي كل قيس انت ولا تحلبيك ولا بيك مبليك مبيع أنا
3: بس أكيد هاي بكتب لقى كد يكون لبكابية
1: أبلا ولا شنجات أنا مكريكم
0: خلنا ولا كان مدليك حادث أورج رديبة يلب أنا هي عشبت أنت لا لا تعلمك وربي ريلا
1: يا الله بس حتى أنا بكن نيت ملكين بل متقبل ليك حالته سنيت فاولي
0: يا رب

0: نوسكليك نوسك جمعة مولا اسني يا رب نوسكليك حالم درسوا يا نوسكليك
1: مرحبا بهم سنو علام
2: مرحبا
3: بكم مرحبا وين دحن كنتو فكنا دمغن
0: ابسطل وتبلي لكم ما قلت احنا انا ولد باديت اللي ادم من كبره مدلو
3: ولد كفت بدي احنا قال هدايا عندنا دال انت ولد ابديا زين لو ولد مدري ان حفرك وتبحر ان حمسكن واستر ان ساتركن من اكان شيطان تمصا الا ولد بسببكم باديت اللي ادم صاحب لك اللي ادم صاحب خلاص
0: يا الله يا لطيف يبقى انا قاري انا مو اذا من الا ولد على مقلي اذا ولد لا تاكم هليت ما امر انا رب لي معه ولا بسته رب لي معه رب لي
4: معه شغله دي بعيادته ودي بوليس دجسنا قلنا حزياته قلنا قلنا سرتو ووضحوا احنا دي كان بوليسنا شكه انت اتصل كديبو ولد باديت من هليت بقول له وورقتنا كتبنا تا كان بوليس نعاته
0: انا جربتي بسلمى ولا
4: جزيه اتصل دي بسلمى ولا جزيه انا اتصل دي موت حتى بس
0: اتصل دي اتصل دي بسلمى ولا جاي
3: كريم بالك كريم كريم يجيب لك الليكو سنو
2: بيك مين مش لحم
3: بلا انت شاغله
0: انا اللي شاغل
3: بامان شغلات اللي قلت
0: ما تبلو لكم
3: لا لا لا قادر
0: احنا كنا شغلام دلينا صحاق ما تسكم الله بستل
3: ابشرك ولد باجت الليل بس الليل
0: الحمد لله
2: سنين سلامه
0: افك اني اسالكم انا من بدري
3: ابي لا يا جماعه تعالوا مش لاش اقول شغل بحركه
4: ما شاء الله
3: وهتا هيري التليفون خربان هل
4: ايوه
3: لكن قدم بقاسته وبتليفون اور نفر ندودي يا ما عكس شغل تحركوا وانا ما مسلو بقيت ليكو ايدي شاغلوا
0: الحمد لله رب العالمين كازو الحطب زابيكم وماما
3: يزابيكون لقروش انت لبكينيتا الثلاثان دو سكو ارماديو وكرادينسا وقصالت وما شاهد الزوبي يقول لكم وقالوا ايه قلوت يا حرس ودي
4: هيا ابي يكمل ولا تنبل قلوات كفات تهدي
0: حليب ستي
3: اما انكيدو من ناتا دي بحياتها حتى مهم يكون قرمتو وقرمتي حرق عريبو حنيت 40,000 دي بقلوه بدي اذ منفعتها وادي عمالين وكم سليهوما هي مثل لاب اذا نتفاهمنا ورده من قبهتو خياطت وديزاين للدرس بقروش يقول كاري قال وإلا هي مثل حدار ده فهمنا وديناه هذا تحلي فات نمتي
0: هيا كاز أنا ميدة
3: هذا أنت متودي بقول وادي عم قل لنا باركي ودعري عري أنتي حنا تقول اللي بنقول تودي لما فات حسابي لا قالوا ما هي عدادنا سبت قا إما هي تاكم عريك تودي وأنا ما أصدقك إن شاء الله
0: أمامكم من حنا يتقرمت ما فات حيس
3: أذي سالمة ومستل فرحة واصلة باقة بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل دلالة مجيد درار الأكل بسم الله الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله دلالة مجيد درار الأكل دلالة مجيد درار الأكل سبحان الله قال ولد أتدينا يوم أتدينا

0: عمار قلة فرارة أتفاقدا مدرسين ومراعيين بجهتهم لفرارو قل درسة تجربة الشغل ومقدرات متباع هارق اللي طورو كم سديو من شرحو لطيب يوم شغل ديبو سان شككم اللو شرحو مشتركاتي منافع الشغل اند فهمو فزع عشارككم اللو حبرو
1: في مديرية سان عفيف قريت مروة درسة قلت توقل دي بعلاقة الثلاثيات كدمتكم سلطات حزيت حبرة زي ما تفاصيلنا اللي قبر منصور عثمان قلت قدمو قلناتو
2: دي بمديرية صنعاء في قريت مهرو درسة هنقل توقل دي بعلاقة ثلاثية كدمت كملت حزي اليوم 9 جولاي دي بلقى بقى اجتماع تحبرة مسؤول كدمات تعليم استاذ عمر الدين محمد دي بلقى قدمه يشرح او تيتات ودعف اند تأمرة كدمات دي بمدرسين فهم حبر دوروت دعف لأر او اجنيت اند تأمرة وسديتهم وراتات متابعة قل ترد كمسلهما مشاركة وفزاعة والدين وقلوت من لا اهتمام للأتحاز يوم كمتهم حبرة وراتات دراسة سنة كل ألف وعسرة وحمسة كل ألف وعسرة وسس بلا كسس دي بلا تقدمت غارير عدد حليف دي ما أنبتايت 8 و8 مئتايت دي مقبايت درجة 8 و1 مئتايت دي بكالعيد درجة هي 7 و4 مئتايت كم على تحبرة مسؤول تعليم استاذ برهاني يوهنس بجهته دي بلا تشك أبرامج مجوب لعلام حاجز وعوتيتات لركز حبري بتفسير حقول قدمة عدد تريف وأذكارة مهرو درسات دي بقعي وفقريت مهرو دور سبت بمشاركة فازعة ناي كل جهة مجتمع بعامة ناي والدين ومدرسين هي فنتوي مهمكم تفهمها مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي الشكر دي بلاس معايا كلمة بقعي ومشاركة مهروق اللي اترد لقب جهد قل مجتمع بعامة قل والدين هي فنتوي لأشاركة قل لقبة عند أتفاقدة لهلا نقص ومحاجز حل قل الركب معاونتنا كل المؤسسات حكومة ومجتمع قل تتوقل تحسبا دي بدنقوبة مشاركة محاجز أفصول أدرسوت وآلات مهرو حل قل الركب مسكننا قروب عبوت عقل لبوم أجنيت لدرسة ديبو أبكات قل تفتح برامج تطورت مقدرة قدام قل تقدم ديبو كمسلهما محجز أكتبت أدرسو تهجي أم قل تحسب ديبو تفانو ديب مديرة صنعفة يوم عامت من رودة سكال أي درجة 15500 درسة لتحدر أيام 5 و4 مدرسة اللي
1: نحمدكم صالح ومنصورة ديب مديريات ماي مني وما عيني مجتمع ديب عوت ورات الدريس وادرسات لعلى قلوب دور تحمدا اتمديريت ماي عيني ديب قبا اجتماع مسؤول مؤسسات تعليم نايلة مديريت استاذ بهتا والداي ديب قدم اي تقرير اقدم متاكل قدمات تعليم لا تمحقز حل اقل نركب شعب ديب سنة دراسة كل 1015 كل 1016 زياد كلين اقتصال 3 مليون نقفة كمسل افقر حبرام فضلا بسكان إدارة دوائح لا تنسط مصدار هيج بأفصول المدارس كمسر هاند شرحة دي بكل درجة 8 مئتايت من درسة كمسر حلفو شرحة دي بمديريات ماي عيني دي بقبة للا شبه مجتمع مشاركة أنصاد دي بعقلو مهرو 4 و7 مئتايت كمسر بزحات عدد حليف درسة هي 8 وكلا مئتايت كمسر تو مسؤول مؤسسات تعليم نايلة مديريات استاذ دعم وفيد وحبرة مسؤول فرع تعليم عقلي مقبلات استاذ هب تزقي كداني بجهته في قريد دراسة قلت سنة والدين ومدرسين بحبر قلق دومون دات فاقدا مجتمع نحرو ومالو انت اتمقارها محقز مدارس قل لأتامو وديل هلا دور حمدا مدير مديرية ماي مني ليتن الكولونيل أبراهام هيلي ومدير مديرية ماي عيني السيد رسوم أفورك دي بقدموا نايمة كلس كلمات مؤسسات تعليم واجب خدمات اقل الركب ادارات دوائح ابقات مهرولة يركبو اجنيت اند اليلة ديب عقلو تعليم اقل لندا اتفاق ادو اتمديرية ملقي سكان عصر سا ادارة دوائح ابا نسأوا مبادرة كراها سمان متو عصر سابع عائلة شهداء بكيوات حرسا لديب سسا وحتى دقلا قبط فيرارو التلالاي نايلة قدم الله بشكل حكومة مديني قبل على سدايت عائلة الشهداء وحقوزة جهاتكم سلطو مديرة مديرية السيد زر ايبرها حبرا انبال اللي شكل حكومة وسمار لأفقرو سعى 1000 نقفة يقل 4 و5 عائلة الشهداء كمسل كافة لأفهما مسؤول إدارة دوائح ملقى السيد أسقدهم من قسطو بجهتو إلا لا شبه سدايت بقبين الزمت كمسلت التلالة قدام مسؤول عمل ومنقف اجتماعية السيد فقر الله سيمانه رعاية عائلة شهداء أساس مجتمع عند زبطة دي بكل حول قبل هلا برنامجكم سلطان دحبرة.

دي بحرس كرامة لات اتحزتها دايت كمسل قب قلوم اتعمرها كا حيسام وحيسات متقبلت ناسك اللي لك قدمناه اخبارك ابتعتو حق ولا متعديت دي باخبار خارج امریکا و یوکرین فریاد وار دی بلا رکه ده اتفاق کمسل و ده حبرایا لاتفاق یوکرین دی بارداد دی پاتریوت بی سایل گل تتاور لالاق عبد الرقب دی بحلا میرحات کلالا دولت دی بیوم سمان جولای دی بترک دی با و دوهدک کمسل فرمو دی بتحبرا امریکا اگل تاورود اتوار لالاتاق در آلا تکنولوجی دی بامدزی وقت گروب دی بیوکرین اگل تندا کمسل قدر ريس بولودمير زلنسكي جيماما اتفاق مقدر الدفاع يوكرين كمسل اترد لتحبر من محلا لحرب زيادة قل كينم كمسل قدر لتوق محلا يوكرين من روسيا مدزيل حلا كدمات هجومات قل تقابي حق ميسايل تقور تقلب كمسل تنحط ما لتأمر سعودية وكندا دي بتعدين تكنولوجي ودفع بحبر الاقدام للأقدر اتفاق وداع رئيس وزراء كندا مارك كارني وقلام سمى السعودية دي بيوم 9 جولاي مدينة رياض دي بلا ودوه دكتو دي با وفاق ناي بليونات دولارات لات باتحا اباساس لكندا دي با مزي سنة دي بسعودية ناي زياد تريليون دولار كس اتراس مال اقلتي دي ستات كمسل حلة تأمرا انبل اللي كل لا دولت لا حلف السنة لا فرما يا ديبو معادن دي بلا ركزانا زياد 10 بليون دولار اتفاق دي فعل قلو علكم سلكات ما تعمريا سعودية وكندا فعاليات لا اتفاقات لا تابعنا يحبر لجنة قل لا قيمة كم سلتو ما تحبرا حكومة اسبانيا بسبب بقوت ندبع دي بقبلتاي كفال ناي دولتا حالة بزع علنات لحكومة اللامسدار إلا لا نسات إبا حفانات سبب الهليتنات من لو 11 حمص نفر كمسل موتو وزياد أسرة مكيادهم كمسل إيد دليت حقولات حبراتو إنبال اللي بسبب لا لسحن مراقبة لإيبات حا ند أسكلا زياد 10,000 هكتار دبع كمسل ندا وآلاف سكان كمسل شعترو تحبرا رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز لندقل لتكرع وحدة قزافنا دي كمسل هلا محبرا دي بسبانيا جاريت لهليت حفانة دقبت حقو 1950 لتوكلت كمسلتا لحبرة تقارير لحالة حن مراقبة قلتئتي قبل هلا عمليات تعنقفو كمسل هليت أفهما دي بسبانيا ليت اندي قبي إيطاليا بورتغال ويونان مالا بديبان بعدها دول أوروبا حفانة ترد الصوت في تنكم سل هليت لتأمر كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار دات ممنا أغن سارح منكم لعباية رسوق أغن تقم ناي حول مهرجان إريتريا من يوم 10 جولاي أسك أسرة وسس أغن لقبارو اتعقلين مغفرار عمار درسا ابقى بين الزمل انبطت اتمديرية السنعفة في قريت مهرو ودرسا قلت الترد اقلت كدام كمسل وجب تحبرا من اخبار خارجية امريكا ويوكرين فرياد زوار دي بلقز اتفاق كمسل ودايا اتأمرايا سعودية وكندا بحبر قلق دمال الأطاق قدرن اتفاق فرميا حكومة إسبانيا بسبب بقوة ندبع حالة بزعة على ند كاقدم حيسام وحيسات ما تقبلتنا قل الله ساعد دولوه لعلى أخبار دي بالله أتمو مام هلينا مسلة اللي برامجاتنا وقت بكيت نتمني

0: مرحبا بكم حسام وحيسات متقبل التلفزيون الأردني وفنتو هي برنامج ديراب نايوم قاشاينا مسألة نيتلاتو انجنر ريدوان ادريستو مهندس ريدوان ادريس عمر عزومتنا عند حشامكا قال لا مقابلة كلتو دي الحمد لله كفتة كأولا كم نأتيق لك بأن ريدوان منتو أي أول دا وأي عبا قلت حاكا قلنا
1: أيوة أول حمدا من أسكم ردوان ادريس عمر أكبهل يعني ردوان ادريس عمر عبينا ديب كرن دولتكو ديب كرن عبيكو وديب كرن تلدرسكو مدرسكي
0: كويس هيرار تعليمك ديبو قنمتا من رودة اسكا كلية أبوت الدحر ديب كلية منا ندار دحر كلف فقر ديبو وقت لهيرار وقلو قل تداقم قلنا
1: والله كما كل قدام لقبي أول مدرسة رودة من عمر سس السبديكو عمر حمس بهلتو حمس وسس رودة درسكون ومن أول أي فصل دي محط الدرسكو محط الدين الإسلامي جامع العبة مالتو دي بدرسكو منو أسك تامنا فصل دي بدرسكو من تامنا فصل تاسع أي مدرسة رورا جيسكو مدرسة رورا يعني رورا نايلة ثانوية علت لو قلت لي جدات فاتت علت دي بدرسكو ومنا من ثانوية عشرة خمسة اللي بتحكو كم كل قدام يعني تتاي أتيكو دي بتتاي درسكو بلد تتاي كينا عشرة أيوة عشر حتى عشر حتى عشر كلا درسكو ومننا عشر كلا ساوا جيسكو بلد ومن ساوا جامعات جيسكو بلد ودي بجامعات بكمبيوتر دحركو أتممكو بلد
0: كويس انجينير أو مهندس ريدوان ناي حكومة إرتريا مو كله مو أقول كله

0: ትብል ስቕራት ናይ ተዕሊም ዳፀበብጠጠቅ ገይሽለን ከእሊ ርኩብ ዝሃለበክት ናይ ተዕሊም መነፍስከ እንዳንበትካ እንታይ ከፎት ናፋዕካቦ ውግላ እዘ ጠለባት ዝህለው ሽባን ምን ምክር ውሃብካሆም
1: ወላይ ኣነ ንሕና እቲ በክት ናር ዓለም ኣደረሰት ብዙሕ ገዲም ይኮኑ ላኪን ግላ ዘለህለዩ በክት ይዓለ ግናኒ መሰላ እዛ ናብ ኮምፒተር ኣትማምኮ ላኪን ደረሳይ ንደለይኮ ኮምፒተር መባህለቱ ኮምፒተር ክፎት ንእምሪ ይዓናኒ ማዕርፈት ይዕለ ግናኒ ኮምፒተር ዝበሃል ነወሲ ይዕለ ግናኒ እተ መድረሰት ለእግለን ደረስ ልዓና ዓላማ መንገብት መክተብ ልቲ ንርኢ ልሚዩት ዝንብል ልዓና ብኮምፒተር ኣቕመፀና ወተተናሕየት ከማን ናይ ለም ደራሰት ኣዘሉ ትነፍዕሉ ለና ለቴክኖሎጂ ወበዲር ላዓላ በበኖቱ ካሕና ዘደረስናቦ መረሳ ዓብመም የገቢእ ላሓይስ ላኪን ግል ላ ዘልህለዩ ኢሉ ናይ ኣዘ በክት ላሓይስ ነገ ዝሰምዓናና ለኣኑ ኣይ ሓጀት እዘ ኣብ ቀሊል ክትርከብ ቀድር ኢንተርኔት ሃላ ኤኣይ ሃላ ሓታ ዲ ቤትካ ከማን ብዙሓም ዳርሲ ንረክብ እዘ እቶም ሉ ዝተውከል ቀድሮ ለኣኑ እዛ ናብ ዓብቤት ኣነ ወዲ ዓብቤት ግባቸ ቀደሚ መድረት ለእትመሞ መድረት ለገየሳ ኣው ሳዋ ለትካራ ኣብ መድረት ለእትመሞ ሰበት ኣለቡ ኣነ ኖሸት ለመሓድር ላዓል ኮነ ፍሸ ምስሊ ዋልደይን ይበሃለቱ ካብተ መድረሰት ብዙሕ ስዑባት ዝሓስል ድ ናዕላ ምነ ስዑባት ከይኒ ሓታ ልእካን ለዲበት ደረስ ልህልየካ ለመድረሰት ምስሊ መንገይስ ለየካ ለመጋይስ ናይካ ተ መድረሰት ነይ በፅሕኖ ስምን ቤትካ ኮትበገስ መታሊትካ ምስልካ ለገይሶ ኣለው ወተ መድረሰት ኣይወቅ ዛክር ክትሕፈዝ ብወቅት ከይኒ ክትተላህብካ እሉ ኩሉ በርናሙጅ ዝሓዘ ኣመታ ናይ ሕትለ መድረሰት ላኪን ኣዛና ግላ ርሒሳ በትእድሩስ ኣነ መድረሰት ግለ በዲል ንዓናዊ ብክት ኣዘልህለ ብክት ላሓይስ ብል ወለዎም ዝህለው እዘ ወቅቶም ግሎት ነፍዐቡ ወለህለ ሶርስ ናይ መድረሰት መንባዕ ግሎት ነፍዐቡ እሊ ቴክኖሎጂ ዘማፅልላ ምኒና ዋልዓል ግሊ ሒሰ ብለስኖም እተምነሎም ባለት
0: ኮይስ መሃንድስ ሬድዋን ዲባ ናይ ወቅት ድራሳት ድራሰትካ ንምፃእ ከም ደራሳ እንታ ወቅትካ ክፈር ነዝመዓልካ ለኑ ወቅት ትልህያ በይኖቱ ወቅት መዛክረት በይኖቱ ዲብሊ ኮፋዓልካ
1: ኣነ እዚ ሰራሓ ዲ መድረሰት እንደለይኮ ኣባንታገይኮ መንገቢ ፕራይዝ ዊነር ዓልኮ ፕራይዝ ዊነር ጃይዘ ትነስዓልኮ ለውቅት ኣነ ትነፍዕ ብልዓልኮ ብሰራሓ ምን ኣስቡሕ ግለ ነዝሙገእኮ መንገቢ ኣሰባሕ ቃነፅኮ መንገቢ ሰላት ምን ሰላት ጠዋሊ ትክንብልኮ ዲብሳዕ ይገይሳዓልኮ ኣትለት ሳዓይ ገይስኮ መንገቢ ኣትሌቸ ንወዳዕ ልኮ ተባሊ ሰዓ ተመንያ ላ 20 ንእንተ መድረሰት 20 ናስ ክሳዕ 8 ንእንተ ኣዘ ድ መድረሰት ደወልኣተ ኣነ ናየ ፍንቲት ለእብላ ከምሰል ደረሳይ ላዓልክዎ ካል ኣዳም ከማን ለእብላ ኣነ ምን መድረሰት በራቅ ገበኮ ደረሳይ ኣልኮኒ ላዕብ ኩረት ወኣትሌት ወኸያጣልኮ እቲ መድረሰት ላኪን ደወልኦ መፅ እቲ ፈስል ደወልኣተ ክሱሰን እስታዝ ደወልኣተ ድብና ኣነ ወለ መለህየ ኣነ ወለ ካልኣየ ይንትኣመርኒ ግራ እዘ ኣነ ከመ ክብረት እተላዓልኮ ክመል ኣምሩ ግራ ለገሰ ገለ ፀበሮ ዓለዎ መለያም እዩ ላኪን ኣነ ቀደምቲ ለትገሰ ለ40 ደገ ሕሳብ ለደረሳ ምስለ እስታዝ ንትበእስ ዲባት ሓልፋ ለ40 ደገ እትመን ብየለት መንገቢ ከደን እስታዝ ኣትመምና መንገቢ ዕርፍ ፈገርና ኣው ገለ ፈገርና መንገቢ ኣትመመት ለመድረሰት ምስሊ እየ ክኒ ዋጅብ ቤት ኣው ክና ወራት ናይ ቤት ዶልነት ሃየብ ኣው ናይ ፈሰል ዶልነት ሃየብ ኣዛ ወለይት ሕሳት ምምክን ማትስ ንደርስ ዓና መንገቢ ለማትስ ዋጅብ ቤት ሃብየና መንገቢ ጠዋሊ ኣስክ ለካልይ እስታድ ዝኣተይና ኣብ ስክ ሰብ ውረት መስሐ እስክ ገለ ወዲ ኣነ ተ ደወሎ ሰበት ፋህሙ ዓልኮ ተ ደወሎ ሸጊዩ ክራሴት ብሸንጦቻ እትዩ ወእተሞም ወጠዋሉ ቤት ክምሰልዒርኮ ፋዱ ሸንጦቸ ዲ ቤት እሰቅላ ሓቆሃሊ ክራስሊ ሰበት ሻቂ ኣነ ፈስል ለዋጅብ እየ ፈጅራተ ጠዋሉ ሽቁ ይፀንሐኒ ለኣኒ ሞወዲ ፋዱስ ክምሰል መፀኮ ቤት ዓይር ንትክ ንብልኮ ሽቁል ትለገይስ ሽቁል ክንክያጥብና ዲባ ገይስ ሸንጦቸ ዲባ ሰግላ ክያጠቸ ሸጊ ሳዕተ 4 ክምሰል ገባነ ተምሪን ብአነ ኩረት ፈሪቅ ደንደን ዲቡ ተላዓልኮ ተምሪን ወዲ ሳት 4 ኣስክ ሳዓሰስ ከምሰል ገባ መፅእ ሽቁሉ ደቢ ጠዋሊ ሸንጠቻ ረፍዕ ወቤት ዓየር ለወት ለባለቶ ኣነ በርናሚጅ ናየ ክንዓላ ለበርናሚጅ ናየ ድቆብቱ ዲብ ከደን ዛክር ይዓልኮኒ ላይብረሪ የእምርኒ ኣካን መዛከረት እሉ ኩሉሊ የእምሩን ላኪን ኣነ ብልበ ነፈሸ እለን 40 ደቂቀት ለእስታት ዶላ ተዲብና ነፍዓን ላዓልኮ ልሐሳያ ወለሰናያ እለን ሕተንተና ነፍዓን ላዓለ እብል ባህለቶ
0: ወፍንጡ ይሄኒ ምን ሳዋ ዲብ ሳዋ ንግስ ወሙኒሄኒ ኩልየት ኣትየካ ዲብል ለሄኒ ክፎ ተትነፋ በዓልካ ኣወቅትካ
1: ኣውቃት ናየ ዲብ መድረሰት ካሰተን ቀደምየ ለመክረካ ለመራሐካ መድረሰት ክናታ መድረሰት ፋኢደታ ክናታ ለልብል ሰበት ነፈር ይዓላ ወላየ ወልዕብለ ቤላቱ ክና ክናክና እንደቤላ ለመራሐካ ሰበት ይዓላ ኦር ጋይድ ግል ደኒ ዝቅድር ዓለ ለብውኒ ምስ ዓለ ውልሕለት ለዲባ ዓበይኮ ከይኒ ግለርሖም ምምክን ንክሩጅ ላዕለ ሕዳምቶም ኣሎ መድረሰት ከኣነ ለመድረሰት በዲር ናይ መውሂበት لعلت قلي بحلف على الكوب بجائزه نسع على حتى جوائز قال انسى فنتو انا لذكر اتليت نوع الكره نوع لو كنا نودعنا لجماعه شمس على كلهم مدرستي فتوني عمل جوائز جوائز الهبو دولت لا كون سمي قال طام لو سمك يكون هنا لنا بيلو يعني السحاق دي بيعلو لكن انا بسمي شكل جائزه ثلاث جائزه نسع على الكوب هذا فنتو الى بلانا خاصه جامعتكم سالتيكو اسمراء زانتي تاي ودي بوغتشتي تاعي على وتتاعتي يقوم من عشرة فصل أسر حتى وعشرة كلا دي بجامعة اسمارة كلية التربية دي بدرس كوب هلتو دي بلا تتاعي كم سلتي يكو أساديس لدي بمت أونا أفنت يام مدرسة مكم سلتا لو قطلة يتامر أوني تانا بقليل وقال لن كلاسنا دي تاعي لدرس كوهن هتان نفع كوبا ومدرسة مكم سلتا دي بقى أمر كوهن ومنن جامعة قلتي قدركو ودي بجامعة الكمبيوتر قلت حر قدركو ودي بجامعة كين لتنفع بعض الأوقات يعني تغييرنا يي أرأى انا بنفش اشعر بعلكو قال مثلا زي حتى سنتنا طب لم تاخو كالي سنه من العليقات من قبي من تحت نتب يامرنا بحلت الجامعات كم سلاتيكو قال مثلا زي اول كم سلاتيكو 247 نتا كو حقا كالي سنه كالي سمستر بحلتو 32 نتا كو حقا ننبل 34 ننبل 36 ننبل 4 ننبل كنا ننبل عرقه بحلتو قرا لا قبل سنه طب مقاطع لبيين بحلتو لنا جامعات
0: استاذ كما تبلنا تعلق انت وين كما حبكانا تحبري انت من كليه هندسه بفرع وي مجالنا كمبيوتر هندسه كمبيوتر تخرجك كل مجال يعني ميتو وميت تصبطو
1: كمبيوتر دنبل انا قال رحي عند اتيو سبت كمبيوتر درسنا دي مدرسه هاي سكول تحتنا لينا قدم كليه مكم سالتو شويه شويه وكل شيء كم سال شق لحبرونا العلو قدام علو ونشقوا ونطبعوا قالنا ودنا كتبوا كما فنتي حاجتنا قالت رينا على عند اتدي بقى انا قال الحين ممكن سلت امري على الكون بصراحه بهلته ك ليت رسعة ديبا على نفر من هنا حامد البولو ودقندا بقى كان لكم كمبيوتر على اقول سالكو وكفوت الكمبيوتر كهم سلنا بيلكو اتيك انا قال الحين خاص يعني الكمبيوتر لان انا كان حاجه حز عليكم لكن كمبيوتر قال امر ربي ولا كم سنفع نبي الكوت لحريقها ونيت على جلمبر شاغب على الكون كم سال اتيكو ديبا كمبيوتر لان بالله انا كمبيوتر از حاجه كم مشاقي او اي حاجه قد اسالت او بلا قدر اذا ممكن نبل عربيه بيننا من قبل عربيه من اكان ديبا كان قد قاعد بلا قدر حاجته كمبيوتر كمان انت كم ساليها مشاقي حاجه قد اسالت او ممكن يعني طبطاب قد تشقب قد تساسكس قد تشقب تحزي ممكن قلق قد تطبع بتحزي كمبيوتر كمان مشاقي انك سمعني وكمبيوتر انجينير لكلوس نفر او كمبيوتر لدحر نفر بزح بلش كي قدر دي بتكنولوجيا التنكبة زيادة بهلت دي بسوفت ويرات وويب سايتات وقال له مثل بهلت
0: كويس مثلا ذات لينا دي انت دي بيام حري دي بحريان او لسنة كم كانت كحريان اي مجال اللي هي نايا فرع دي بقول تتحز لك ك بزح متاكل حاصل دي باللي تات انت كف حلف كاهو وقال له بزح الرهيني ما مكروه بكاهو
1: التوقت لحريان بابا نورت نفر يعني ساوى سنة تعبنا على متسي حقوهما متسي فريش نهلا دي جامعة لأتي بزوح نس أبطات لمتسي دي برأسو ودي بولت أن حكا كمان لس أبطأي لمتساتو ولا بنوتو عليم ربيتو لكن كم سال فريش بزوح تحسب أنا ما متسنة طب كنا متأخو من قبي كنا قل إتيتو كنا وديكم كنا قل إتيتو فلان كنا دحرة أبو كامل بلاكا فلان دكتور قبا يا ولد فلان دكتور قبا فلان انجينير قبا انجينير قبا فلان استاذ قبل استاذ دي تقبل لبلكا بزح حقيقيت ما من والدي ما تاكا من مهلاي ما تاكا انت هاب نوسك لتريو ما تاكا بالتو ولا لو تحرب دمك وكل دول اي نفر من حسب انا كنا وقت يكون لكن نطبيا كنا وقبا انا كنا وقت يكون لكن نطبيا كنا وقبا قبل الحسب انا لا بلا دي بلا من لقى لنا الحسل على انا نطب لا على على التوقت له يعني مش لا توب عليكو ندات يعني 3 بوينت قال على قلي ندات نحري لكن انا لقب اقواها لدي بجوايا الحسب بال عالكو ودي بجوايا الحرايا لبل عالكو كمبيوتر ده لكن توقت لهي كفوتا كمبيوتر ميت امري عالكم لكن بس كمبيوتر كنقول حرايا بي امري عالكو لنيت نايه تعالت بلد هذا والدي قال لك دكتور تل لك والدي تكا قالت لك من لك ور لك ور من لك قال لك هذا انا سبت نيت كمبيوتر على طوال بكمبيوتر بحسكو كالي ريكون تو كمبيوتر اتيك ودي بدعواتكو لا بالله انا زي ما بقول لهم ازال الحر لو يوم عامت لك بقى وقال له ما تسأل الله ولا بالله شيء قلت له وقت الله أي نفر أبوهم بيليو أمهم بيلتو وما له يوم أتى أن يقبي هتو منه أشهر لبنا شأة من أول فصل ندرس حلم بتو أي نفر قال الحسب ترأسه وبشيل خمسة البيلة عصاوة خاصة عمت أنا فر بشيل حتى سنة يعني بشيل

0: اللي بقى مكم دي بلو تقدرته دي بجواه يعني اي نفر دي بجواه قل لما رحه مكم فتي ومكم لشك خمس القدر ومكم لترأيو جواه كال نفر رسم الا لا جواه كال اسلاكاته اول اقلاق التالي لبكاء نبرأينا يبهلته الا اللي كان قبل دكتورته انجنيرته ناي كمبيوترته كيميكالته سيفيلته اساسيكستو الا ان اللي كان من قبي الا لكن مدولته من الاول سنه كم سلمت اكا نفس كان ده اليليكا اغلاند بيلكات الجهد وسنه كامله نطب بلا شك حر اخر شهر سس نطبك كم سريكا كم ما تحزي على قطع عودك لما جال له الحز على قطعتي انت لكن نطب لعله لقيك وحريان فلان اتيا من الهيئه اللي بيلكات اتي غلط ممكن نطب تحت له لقيك ونيتكل على القب انت هذي دي بالله كمان غلط ما تسي انا زي ما قبل انت بس اول سنه نتسب دي الحريان لنايكا ميتون دالي ليكا اقلوشكي اقلو هدفنا وديكا ابو مرحله نتبنا نايكا حل نتبنا نايكا ان شاء الله كمات حزي ما تامن قبي لا قلت حزه حاجه تحرب قدامي ترين بحلت انا الا امكرهم
1: كويس مهندس ريدوان لا سؤالات نقلنا التلالي انت ورمنا دي مجال تطبيق وانت لك تعد حركبو مجال دي بتطبيقات وويب سايتات ودي بوتات تقيش كدي بالمجال تطبيق انت سكز مش هاق ليك وين دي بشو درجة ليك
0: الا انا باول كم سال اتممنا لمجالنا هنا طبعا هي كمبيوتر اللي تكنولوجيا التنكبات كما بينها كالم لا تنكب دي بناي لناي موبايل ديجيتال ازمات السمارت فون وابلكيشن لا تطبيق ولناي اندرويد بهلتو ولناي كمبيوترات لاتي ويب سايت لاتي اي اي لاتي لكل هالديبو انا اول من مدرستكم سالت منكم ده توزع كاستاذ وزعكم وكم سال استاذ كم سال وزعكم يعني ادرست لعلكم دي مدرستنا اللي هيكو كيني لا انا لا بدرسكو على كان لدي بال رايكوها ببنا نصنع يعني كازي دي بجواك قال صنع حكى انت لكن تدرس كالي دي بقى كان كم سال ما تقول اكان دي بدو وزعكم قلب وزعكم ولا كان تقريته بلد انا دي بقى خمسه المزقه قالت طلبت لاقول لهم ادرس عليكم طوالي شويه يعني لا تقرنا يوم دك ابقى ديبي وانا ناي يعني شويه زي ما ممكن قال قال لي ضعف مني هلا ضعف في ردي بيت حتى اني ازي انا كم رايكم انت انجليش مره ضعيفين رايكم طلبت طوال لهم طلبت لهم انا مجلس ديوم قدر لي بالراي وديكم كراس نسكو بلهتهم له بقول تقرا اقلا سجل وبله بالانجليزي سجل وبله بالعربي سجل انا عربي سبت درسكم حلت بالعربي سجل وبله تقرني سجل اربع لغات وكنا سجل سجل سجل سنه حسنه اقو سنه تمت انا اللي هدفنا هي معلت من جامعه صعب طلع لكم سل اورمن اللي هي تطبيق ديكشنري ناي تقرا اقلش قي النبي لكم هدف واد عليكم من جامعتنا عليكم وطوال دل رخب كو لقد كنا سجلها ودل رخب كو كنا نسجلها سنة تمت أحوى سنة إلا تطبيق قد شقة بالتبيلكو وبلا ببقسكو بحلبتو طوالي هذي تطبيق لشاقي نفر من هلا قدم إلا مثل إلا أنه وسكناهن وهو واحدة أجانا قليه مثل إلا أنه وسكناهن ولو شاقي قام من قبل دي سوفت كوب قلنا غيرا من الهارد كوب اللي بينا ودي بلا كرن طبعا ناصر النور خليفة البهلله تطبيق ناي هارموني شاقيتو انا اللي كتاب ديكشنري ناي تقريت ناي هارموني قاموس تقريت بهلتو شاقيتو واقول رقبكو وانا كنا قلو داي حزل يكب يلكو التا اول سلف يكبتينيني يعني انا وتنت امري عناني وابانوتو يتكبتينيني ويعني دحن نرئيو ان شاء الله تسلتكو ان شاء الله بيلين وكنا بطرت بهلتو وانا نيح اسركو بالله ولازم انا نوشك الإيدي ابتشي بهلتو بيلكو وكنا اقلال لتطبيق الله كريكوها ناي الله قاموس ناي تقريت كريكوها وكالة تطبيقات دي بقى إسكبرت كالة تطبيقات زي ممكن دي بالكارن لا عزيز درايفين سكول تبليت ناي لا ناي سواقات بالات عزيز منير درايفين سكول تبليت هنا درايفين سكول تبليت لان سلاس حبت مالته ولان سلاس كم سر شقيكو عق كم وروت ملينا إنجنير مراد لبولو من بتع دي بكارن متي وأنا تقاموس ناي تجريت كنش جان حزلينا وأنت مصدقين إنك نشجعي لبلني أنا كيني قروم بيلك أنا ما كنا بعد حنا زمني ده بلو وطوالي دي ناصر النور مرحو وناصر النور لتكبتنا قدم سنة ما صنع الكنتل بلني أيوة بلو وكنا لتكبتنا وقاموسو لهيبنا ناصر بلتو ومثلنا هنا عند زيدنا اللي قاموس تجري تجرني إنجليش عرب إجلنا أفكر بلتو هارموني ديكشنر لتتبهل بلتو لا أول مرة لقى بديجيتال بهلت إلكترونيك قبل بهلت وهلا يقول لكم تعمل الزرقة حتى الليت دي بكل أكان الليت أسمار الليت ودي بكرن الليت بهلت الله

0: اللي حتى من لقاء مسلقة بتا ولا انا على درايفين سكول لا وكالي كمان ديجيتال جريدنج سيستم تبلت يعني ويب سايت ناي مدرسه تلا ديجيتال جريدنج سيستم اللي ناي مدرسه للروستر اقوله اقل استاذ لسده واقل مدرسه داتابيز لقى بتا بهلته وسالسيت مالت هوسبيتال مانجمنت سيستم تبلت اللي كارد ريدندنسي اللي الاكرود لاوروتي يوم تي كارد نصبطه مصي للسجل حمامه وفجر كال دربت فجر لكرد لا بديه حمام سجلت تو كم مصي كم شهر تو كل شهر وكرد كان بدير تقول له ممكن بدم انه يلا بين البلاك من جديد كرد لفجر ومن جديد كرد لا سجل لنا فر اللي اذا مو ده له دول الامر لكرد تو ولا انت هليت بديت دول بالحمام انا بدير ما مسل بدل لا فلت كل ده قدر يساعدون هذا الا قلنا سنه وقال لك تسنن بيلا داتا بيز اللي شقى بينا داتا بيز هوسبيتال مانجمنت سيستم اغلى شقيكو وكلمه التطبيقات بزح الله بحلت
1: كويس إذا ديبا تطبيقات حتى ديبا نقل أفيح قلنا بلن كامستقرايت جوا تمبا وقل أي متنفع من نفعه ميتا لفائدتا
0: كامستقرايت كما كان القاموسات لدي بإرتريا للشقاتا لكن فنتيت لا توديها لقبل أنا بهلتو أول قاموستقرايت أربع لقات لتقطتا والأربع لقات دي بدولتنا يعني لسلس منن أساسيات لقبات تكري وتقرينيا وعرب بهلتو ومثلا إنجليش حليات بهلتو الأمس تقريت أربع لغات أبتت إن أنت لفنتيت لتوديا أي درسة أي نفر اللي تنفع بها بأي لقد دي برأسه لما تقد أقل فتش قدر هذا ممكن هو درسة للقد بتقرأ الأمر وبإنجليش الأمران تخيل الأمس دون درسة بإنجليش قل أمر ربطه بإنجليش نكت بها بعرب أو بكالة بتقرنيها قد تمسو إلا نفر لكن تقريته وتقريته يقاتل الأمر إنجليشي الأمرني لازم لتقرأ ترأس الليت لكلمة أقل كتب وهتب انجليش وبعرب وبتقرنيات ما تصبها لت بتقرنيا ما امرايا من قبي تقرنيا الامر قام من قبل نفر اللي بتقرنيا الحزيه بهلته بعرب ما الامر قام من قبل نفر اللي بعرب الحزيه وبانجليش الامر قام من قبل بانجليش الحزيه حتى فنتيتنا يا باربع لقط قد حزا قدر كانت فنتيت لا توديها صوت انجليش يعني برونونس قلت لك قدر لكلمه حاريه اللي كانت ايوه انت ايوه حتى ايوه انت كلمه تسلا ممكن لا ديكشنري انت فتحك اكان ميكروفون لا تقلنا جقتك لكلمه انت ممكن بكتابه امران تكتبها بافوكات امرك اكان قبل بسم لي تسامعك اكان قبل بافوكات بالله طوال سمعه وتمصقل كبت غرني او بتقرا وبعرف تمصقلك سالسيت فنتيت لو وديها لكلمه نوس الانجليش لاقل حزيك انت كوكم تتقرا يا امرك من قبل برونونس قلت ده ميكروفون بت طوال قلت جقتك لكلمه بانجليزي كوكم تتنطق تبلغ الكبهلته قال كمان كلمه اللي ديب ديكشنري فنتيت لو وديها لك تقاموس فتحك ما مسال قبل كهلا قاموس كلمة اللي يعني يوميا تزهر أكل فتحك كان كلمة جداد تزهر إلا كلمة جداد ممكن يومتها حتى كلمة فتحت قلكها إلا كلمة تأمر على كم قبي تحلفها يتأمر على كم قبك الرأى سوى تسمع ودي فنتيام كلمات كل حفظهم لبيا لا تبل بها لا تفاهم رأيت لنا بلهم التوت آتيا وطوال كينز عن حكا وحر تحفظها وكم حفظ كامل لا كم أمريكا بلت ومنو وركيا أزل كلمة لميتا word of the day نبي القواعد لكم لقب دربة نتاج الله تطبيق الله فتحها لقاموس الله تدات كلمة هاي بكا انديت حزي انديت كتب قلا انديت بالله نوصى كلمة هاي بكا من لكل قاموس لكلمات لله يوم حتى هاي بكا فجر حتى هاي بكا اللي تدرسها كلي بهلتو لا ما فنتي ديبا لو وديا بهلت أنا
1: ديبا بعدام لشقيكهم تطابق ناي سواقت بالعلكة لا ناي سواقت هين ميت تبتها وكفوت على تنباتها
0: لأن أي سواقت فنتيت أي شيء سبب الحزي يكوني أنا كم سلوى زعكو لازم اللي سواقت ورقت قلف قربية بيلكو تاشرت ناي سواقت قلف قربية بيلكو ودي بالله كارن أكان سجلكو بهلتو كم سلوى مدرستنا الشغل على قلية اللي تعملني على نفسل ناي لسواقت نأتيكو قل أدرس وقل أحفظ قلب هلتو لكن يعني سواقت قلف قرن نبل كل دولة ما تسي كتاب على ناي سواقت دي بالكارنا زي دي كله بدير على زي هلاني الكتاب اللي يعني ممكن كلمة صفحات ورقات قليته لان كلمة ورقات وروت ماتسي بلق قدم لاتيا ورب قرر لاتيا وبكلمة للزابيو وبقدم وبقرب دي بالواسم شكوكو دي كان شايل قدتو والحفظه من الكتاب اللي دي بأكان كان وقت الامتحانات وانا مسلم انا اذا من اقل حفظته بيلكو انا اذا خلاص كتاب ورقاتنا نسخه الحفظ كيف حفظه انا كمبيوتر خلاص اسكمو دي صور انسى بيلكو بصور قال كتاب نسخه وصوركو كم سر صوركو حاول يبيلكو قالوا كم سر يكو أول الصورة اللي أتكاليت اللي أتقدامي اللي أتقلب بالله كنا قلت كل فحفة حبيلة أنا كنا قدرت

0: هل كتاب اللي ديجيتال يغيره بيلكو وديجيتال يغير حسابكم سلو ديكو بغسكو و سرق بيكم سلو تحكو هنا درايفين سكول دي بدرس على الكوزانا اذا دبات يهليتني بدير دي بدرس على الاول تاكو حتى كوستين علت دي ما تصكو وقال الكتاب اللي كنا نزبه لكن كنا انا ديجيتال هي يغيره بيلكو هذا اللي ميتو قلنا الحين انا قلي عاني دي بحفزات كتاب قلي يرفع و وصور قلي أيوة ودي اول قلنا في الشو حرق اللي بعدام بهلت لبقسكو حسابته حتى ما كبتوا اول امنوان قلت بك ادري مثل يومني لكن حرك كبتوا كم كبتوا طوال انا كل اسبوع نسات من يدي بكل اسبوع الكتاب الكامل دي ديجيتال غيركوه وتطبيق ودي كديبو وخاصة من كل منفعات لوديت دي بالله كران كمان امروا الهلو جماعات كلهم مدارسنا ما حد درسوا عرب درسوا ولا لايسنس قال لفقره حزو من قبل تاسيرتنا سواقت بالفقره دول حزو بتقرنياته قال لهم تقرنين دي الامر صنحة انا اذا اقول لهم مودي كوكلهم لكتاب كامل بتقرنين اللي تقرا كن اللاتين بهلتو بعرب كتبكو لكن اللي تقرؤوا عرب قري عند تقرؤوا تقرنين قري لكن الكتابه بعرب كتبت كنا رسالات لهم ودي تكست لهم ودي بهلتو كم سنه ودي يقول كتاب كامل وقال لنا العرب اعطيكو ديبو وعرب وتقرنين وديكو وقال لنا كنا بكم توقت لها هنا كبتو ولما درست كبتتو لكن لدرسها ولا قل أموني قدروني ممكن أنا توقت لهي كم سرشق يكو بزوح باجيت أفقر كديو لكن ممكن لزابو مني عصر نفري باتسحوني حتى كان سجلا من عنا كم وكم نفري عنا وعصر نفري باتسحون لزابو يعني 30 ريال قعب على فلت لا أنا قل لا مدرسة لا شاق يكو ولا مدرسة كان لا كتاب بدل كلمة لدفوعة 30 ريال دي باللي تطبيق اللي تدفع بيه له وهتوم لما درست انا قال لما درست لا شقيك وبهلته واول مرات ممكن عشر نفرين يسالوني اول لا سنه انا كنا اتممكم وخلصكم سلام ولا سنسي افقركم لك علي سنه لكن طوالي اي نفر الا تطبيق حول قلنا لان زمان نري لنا كتاب لفتح لابونا قدام كل دي سمارت فون دي موبايلات القير الله اللي ديجيتال دي بالقير الله كطوال لا تطبيق بس تحلف قلنا لا تطبيق لا تطبيق بيلو وكالي سنه طوال كلهم تطبيق حالفه وبتطبيق حفزه ولا كم سال الله ما بقسنا يا انا قال رحيه وقال لا مسجل على علو قال حفظ قال سهل قلينا وقال حفظ قال سهل قلسنا قلنات ومن قال لك امس البقست قال اي سنه طوال لهم كم سال شقوا قال كانت كمان الا كم سال شقا قلنا وكنا ودا قلينا بيلو لانه التطبيق اللي تعطت مدرسه كل قدام السجل تعالى قال تطبيق النبيلة كمدرسه عزيز درايفين سكول حليتها زي ما حتى شقا قلت بيديني دي بلا شقينا وفنتيت دي بلا زي من لبدير العلتة بعرب وتقرني عند هلت اللي وسكة دي بقى يعني جيم وسكتها لسألات كم سال جيم كم سال التليون نطب كم سال تقبط دي بامتحان كم سال أمتعة وكم سال كم سال قلطة أيوة بلا درس بهلتو إلا دي بقى تحط بهلتو
1: وش دي بقى لسال سيت دي بقى قلنا تعدي ناي مؤسسات عافية يعني ناي كرت وناي اللي تطبيق واحد اللي كبيك هلا لا هوسبيتال مانجمنت سيستم لا تبل هتين كفوت تشرح لنا
0: لا هوسبيتال مانجمنت سيستم لا انا دي بجامعتنا اللي كو بروجيكتر نتهيب دي باخر سنه ولا دي بروجيكت شقيق دي باخر سنه دي باخر سنه نشكي الهدف العلد ال اور نيتورك او حتى سلات فنجي لحكيم فاز فنجي لابراتوري وفنجي اي بي دي للدرا وفنجي او بي دي للدرا حكيم يعني سلات قل هلي اور حموم مطعم نقبي بدات كل كاين حمام مشرح قول اور دكتور كم سال شرحه دي كلهم ابني تورك با كمبيوتر با داتابيز دي كلهم كم متصح كلا نفر لدكتور لو قصوي لا عندي مصول نفر مو كم سال قول بلو دو مو كم مصول لا عند امر قلصنا لريزالت ايوه ولا حموم ليوم لما تصي قدم 10 سنه رؤي على من قبي الحموم الحمام له رؤي على تهيسترق الاصنع بالته تاريخ سجل صنح مو كم سال حمام على بدير ومدواكم ناسيتو ومسل الازل هنا حمام متاثير بتو يعني الداتا بيس شقيت بالته اللي داتا كلنا اي حموم قل سجل وخاصه اللي كرد قل الدفالت الفايلات اللي تكرر لها دي ديجيتال بكمبيوتر لا تغير عين السوفت وير تاع انا دي بجامعتنا اللي كل شقيكو هذا وان شاء الله زي ما اما قريب انت هاجل لنا دي بشغل ودي مكان تترى ان شاء الله بعد
1: كويس مثلا ذات ليك دي بمجال تطبيق منو ده يفكر دي اذا دي بدي كلا تبات كان لشكين هليك هليا وين دي مستقبليا لشكين هليا من قبي
0: حاليا انا قرب لا شقي يكون لا اتمم كون كل دول انا سبت استاذ انا ودي بما نشتري هليك لسديت قلا وزاره التعليم لست او قلا درس لسديت دي زياده التنكب هلته لانه لهم درسات درسوا من قبل ادرم درسه فهموا من قبي المستقبل قلت لك بقول قدره او اكانيه او من يوم العلق اللي تقول قدره تهم انك اسبت الاسئله لتو الا زي

0: كيني ما حسابكم زلت بطاعتهم يعني من اللي بالرأي بتوم درساي درسا أمان بالهسا ألف له أنا كم بقول له لدرسا دي بقري دل بالهسا ولا درسا بقروينات بالهسا يقول له أزل لدرسا ويدرسا حتى يكون اللي مصل ضعيفته لأنه من اللي بالأزام قد يمل بلانا اللي كل اللي درس كاس كنا أستاذ قباك قال له دول اللي درس كاس كنا قباك قال له كل اللي كنا لبلاك أنا لكن مو بقول له لأنا اللي درس كو لأنا شقدي ولا كان يكون نتري أنا اللي درس كو مفكر بما تصليكو كوا على كبدير وذا الفكر دي بيله لك فوت ولا تعاملنا ايه مثل اجتماعاتنا قدام كفوتة ولا انا مرحلة كل حياة كفوتة ولا انا راح اتراكب لكم كفوتة اذا انا مقبل اي درس هاي اي درس هاي قل لي درس بتو ومدرسات قل اتمن بتو ودي مدرسات قل تعود بتو لانه اي شغل قد اشكح هذيك من قبي دي بقل دولات لك بقى خارج لك بقى دراسات للحزة شغلت ولا دي بقل دولتنا هذا يوم مدرسة يلعب كم قبل وراء حتى شغل قد شكي كتر أنا ما بلا ده درساي لازم لهم درسال هلو حهم نيدرو ملهيهم يوم نيدرو أقل إلا نفسهم متغير لما تصوى حركيني ورد قالب من عمر حتى أسك عمر عسرة وثلاث عسرة واربعة لما تصح حانت والدينوت أسك قدام قبل دي ببالته وقال لي عمر اللي عمر دراساتهم حانت أمكو أبوك تصرف حانت أمكو أبوك تعبق أكام من قبل هل أمكو لعبوك لبالعوكات لدي المدرسة يتوديها ما منفعت ريحكي توديها مستقبل كي توديها لأنه أمكو بوكا قبل العوتوم يترفكا أنت ما تتنفع بالحيس أنت لكن ممكن لو درستنا حدا كان نشغي كم مستقبل ودق كم من قبي ممكن لكن مستقبل لو ودق لبون نريد لينا لو ودع بهالتو قدمنا على هو أسرنا له لو بهالتو كازان اللهم درسا ما بلهم العمر اللي حنت والدينكم اللي يقوموا إذ ما درستنا فوعوا حر عسر وسرع عسر أربعة كم بحكمكم أتمامكم لو قلت له هاي لحن قلكم سكر لهم رحكم تباكم سلو قيسو كأنا قل أي درسا إلا بالله متاليد قليل أبزح وأما مدرسته قليل دي وأما شغله وهذه والدينه قلت اسمع قبل بهلته ولا دولة قلهم تلت تصبر ليت من اللوكين بهلته
1: نحمد لك مهندس ريدوان إدريس كلها بكانا فايح حبري كمستقبليا بزح نتصبر منك وعوتي نتمنك كحيسان وحيسان متقبل التلفزيون إرترا وفنتوي برنامج تيراب نايوم لو ديناها مقابلة مثل مهندس ريدوان إدريس تلا تامة الليل كمثل بلا بعد برنامجنا حتقوكم

0: أمو وأنت داير حول
1: يا سير حول
0: كخي ديلك
1: وأنا سيبك قداد حساك من فتي خير
0: كره
2: أمو بأخي بكر
1: أي هذا اللي شقوب رجل
0: أنا سي من ساون مهلاوي كأبي خائس كفتان
1: شنو قدفه
2: قدا خمي فتي خير
0: عينو من أنت أخوات أنت داير حول كن اتوش لا تشمي كينا خاب كل ان تخلى بات بلني عيني دزارني
1: اتنو كرفو ترجر عربي سوسي
2: قدا خير انا ساوم كيد خم
0: الحساب اللي بخاص منك وقيت هيك باخذ له سلام الكيف حل اخي ويتاي ويتاي
1: ولو قويتاي صبوق قوينا صبوق حاجرنا هنا مو تعمش شاي تنكي
3: كغير الكا
1: هو خيدا
3: الحراي اي تطفى تدور
1: انا قريب رغم عندي
0: هو داير حول
1: يزورو
0: كيد بلو رغم عندي
1: رقم عندي
0: هاي تطفئ اخا تزاورن
1: تانك اني يلعب
3: جارو
0: عبيد قويتا
3: ماي دحن دا تزاويرك
0: دحن سي دحن عبتا عدقوا الحاتي تنير ما هابكي كلوه ويأسكي
3: نحن خلنا من يسخلو تهويت ليا
0: عينوم يا عينوم قوال لبرها
3: عينوم
0: شو قويتها؟

مريم ناتران أبسو منزي نوس مريم نازوارت كاميرا نايسو من بار بزعباتا بنيو كابيتال تفلت أبقبت تركب كتما زلالي خون إذا ختما أغديما بنيو أرمستراتيف كابيتال تفلت زنبرت كوينا سفحات مريتاون كم ناي سنغابور مخاني يزحبر أقاب السرحان أقاوما نايز ختما بزرن أقاب سرحوب مخانون 48,000 زخون نبرتي مسناي منقس سرح تنياتات كنبرو خمس جمرو يزحبر نملو تحسو نايز ختما قداما بساعتنا يخون مرخمنا نوس مدب عالم سنتباب ناي سمونون نسات رب تكال سنتباب أتكرو جرياخ تغرب تكال ساتراب كساب لومي بركز زبورو سومويات باب أمفريات أنيحا بستفلالي قدتات كبقاز غبقو استفلاليو مساريحيتات موزيكا مليخوم دنك بقعات زن تبارون كالوتن أبز حالفة سومونن بقار كم مقد سلتاه نايزي بستفلالي عينتات كبقان مساريح موزيكان زي سلطنتم أمرقاتم اللامو زقاسمو سلطنان فرياتومن أمنو اسمرمنا كغربيو نوس مدمنا فنوتي هوتوين نامن أزوب عرزا وسيدا مسحان تدرب تقر تعمم هابروم تمهاريت كتلالي النعم تخطات الاتفير مصاون مبل عسران كلتن كفالون كان مدباتنا بتو الساخي نعاكم يزاني يزول لين فيروتاتن استفلالي زيماتاتون كان مدباتنا تران الصمون زيومو نخطكاتاتلو بخبر نعدم مدام ناتران كرام عسر تحد حملة لكع ساعات كلتان فرقان دحر قطري دقما حاموس عسر شدشت حملة لكع ساعات أربعة دحر قطري مدام ناتران

0: حط الشو
1: يمحركم.
0: ها ها حط الشو
1: يمحركم.
2: كلاون عركي وطوم لبامات دليت سلام دق صوع ملي سمع يوصدكم زي كونس يمحركم يلمم انا ها يمحركم ترى يدبلهم.

0: Bomba. A puta ramita. Pá. Ramita. A potri. Potri. Chidista. Berat-tahai. Berat-tahai. Berat-tahai. Shou'ata smetia haji. Shou'ata. Ora. Okay. Ora. Al putri shon ta. حاولتي اباته هسكالو هرج ودي صعب قطره جباه تقولك قطري حد ابقد نخبره قطر حدا قال ابزبزي ابزغدي براو تاينيرا
1: قلت تمام مطوع
0: ها
1: تمام مطوع
0: زلزلنا الله تمام مطوع هرج تمام مطوع فين هرج انا حج كتما مطوع دكتور ناي حصانا ادوا اوبريشن تقبري حقي تصقيم واحد ولا حاجه براو جرا كتمام توع
2: نفوق
0: اتقعنا هرج سحب قطر خلته وا تسرعك هات بس تاع
1: زقني ابصحلي
0: زقني ابصحلي تعال بمتى يزرع تعال بمتى يزرع
1: بامي
0: تعال بروفو كيدا ناجر زقني ابصحلي كنقرك يا دحراي مو داتا زقني ابصحلي الكالا كريينا مو زقني ابصحلي زقني ابصحلي زقني ابصحلي دكتوره اسرع نتبي سحب سلسيتي شمونت شمونت مسمتت ايرا
1: حاولتي اباطع
0: ها
1: حاولتي اباطع
0: حاولتي اباطع حاولتي اباطع باطه حاولتي كريانا دكتوره حاولت باطه تخوينا كريانا انت اي نيرو تحولتي تاع عين تحولتي
1: حاولتي
0: بما انك تصير عندي انت
1: ها
0: بمتاي سكريانا تنكتا تاع الجوار يا نيرو رايك حاولت باطه صعب قرب العيتي تحجي مور انت خراب عيتي حسبها بالكالوات ثلاثه الكلعه قطر ثلاثه يقول له أبقى قطر ثلاثة تاينيرا؟
1: بنتو
0: ها؟
1: بنتو
0: بي بي بي بنتو بنتو نيا أكودي بنتو بنتو تغينا مليسكايا لها دكتورة خو تغيلا بنتو متاي حلبول
1: باور
0: باور قالو خي خي ما خي مكا حلبا ما كنا غانت حلبا بنتو سر بنتو واه تعال حنتي
2: واكم نفع دكتورة
0: أربعة حموش تشد استشوعات لك أربعة حموش تشد استشوعات أجوها
1: حموشة
0: حموشة حموشة إلو لا حموشة بر بر بر بر بر حموشة بر فر فر
1: فا
0: ها
1: فا
0: فا فا بر بر بر بر بر فا كودي فا تغيرنا فا تغيرنا بر بر كبل بر بر بر بر براو دكتورة أمتي خيا أمتي خيا أمتي خيا نمود أنت حنت تريباتك حنت تريباتك حنت حنت تريباتك شو أنت شديش تربع حسب بابك كا شو عدت الكلا شو عدت هلا ده أجوها أسدتني بحري رلاتنا بحري أورال أورال فلتانو ماكين أورال أورال فلتانو أورال أتمسك واه قران كلا وراني لك فاري رجل دحني دحك حموش شمتي خلها دكتورة حجة حتى كاين حتى ابا خلها سحلي بمتى تسرع
1: سحلي
0: عاونك
1: بامي
0: ها
1: بامي
0: سحلي بمتى تسرع بيبلو بلانو سحلي بمتى تسرع ها بتشكا زود حري كندر ساعه سحلي بتشكا تسرع حري
2: ببعض.
0: أمو أتاخ حلفوكم يزبلكوهم نقص مدب مالت فتوى من زيادة ذكرة تقراري تنخل لهم مليس كاسخة صغ مليس كي بطعم زي أنا عخوم حجيخة ألنا حجيخة فولي من زيادة ذكرة مطعوكم يأبز السعب صومونات مالتيو كمين يا رامو توادا ديركم مليسكم كرب أمو حجي تريفة هنا دلان هي مودعتا إلا زحسبة إياون نقص مدب عفيت ترارارا عفيت كاقاوي نسكوالا حنتيت مثلا تعتبل بحبر

0: سمعني له نسا واحد سكيت خدا انت انت جزئ خلاك
1: مالحنتي كذاهم
0: ايه
1: تيجي اللي يزبلو سبابا بعلى الجزا ذالي
0: اذن اخذ لك كده بعلى خيخ تفلت يوم بر ابو خمي يجرو فلطه
1: كاو بي حالي فلا منك فلت لي نع اخذ اللي كا ابو هنا دي هنديكم زفلت لك
0: او جنسي اذن عايز لين زياده بعليه زفلطه
1: ها رايسك انت انت جزئ هلا
0: انا رأى صبا طحني بربره شورو كورونشو قنطا
1: وا او دي حبيت مغبط كفت
0: صنحندو غنا اكو يودا اخون اذخ نغرك صنحكو بهلاو طراي
1: اوكي زمناو خالك
0: وا كمز عشو غله مالتي طحنيا نوتيلا بينات باتر صبا عصير ساردين كيتشاب
1: وي لي سوبر ماركت
0: وا انت سوبر ماركت دا اذو كله خمسه دل نوبو خترد يالكي
1: وا كغزانا كوني كونكم فالميت زيزلو بزوم حج استمروا 17 زريا معوي حاوي يالو
0: واو حوغا 17 زريا نسخه 18 زريا بيلامبر كن حوخ خمزنات يزبلو زلوخو تماري ايدونيرو
1: كندز تبلو زلخا كو يتمالن بابا انت ايزلي كمس بولو انا نايكب دزي كون انا امرو سنقيز دليلو بابا خا نفع زوديلو زدليو مصحفت غزيلو
0: مو نسخه خمنات خبري لي كتبلي زلخي
1: نايكتن كامبر

سلام کومې غني کوم زه خبر کوم ته غطا تلتي ار تي في بعد په شات غطا تلتي مده بلس سپورت ما فل لايك مده بلس سپورت لو مغدا ون زه ته فلالي سپورت او يت حسو زلو و من مربات حزا بساعات انا باغون قريبا لام نمكتالكم بخبر نعدم فلما قلنا مده بنا بدر في كن فيلم

مريم ناتران أبسو منزي نوس مريم نازوارت كاميرا نايسو من بار بزعباتا بنيو كابيتال تفلت أبقبت تركب كتما زلالي خون إذا ختما أغديما بنيو أرمستراتيف كابيتال تفلت زنبرت كوينا سفحات مريتاون كم ناي سنغابور مخاني يزحبر أقاب السرحان أقاوما نايز ختما بزرن أقاب سرحوب مخانون 48,000 زخون نبرتي مسناي منقس سرح تنياتات كنبرو خمس جمرو يزحبر نملو تحسو نايز ختما قداما بساعتنا يخون مرخمنا نوس مدب عالم سنتباب نايز سمنون

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أمي كتالة تركوا بزخبركم تعذبتنا كمي توعلو فرك معلتنا فرقان أخيلون اللومي عسرت حدا حملة زد تدالوة هاقراون أهقراون زيناتات حيزلكم كاريبة زلخو أرسي ماس مرومي نمي كتالكم بخبرنا عدمكو بقندار استزينا فيلم أبالات مبل سالسان شمون تنزوري هاقراوي أقل قلوت كالا محلا بمفتسام تمرغام أعزاز بوليس ترافيك زوام أكل نمرحتي أوتوبسات كوبانيا مقعزي حارات سيمينارا كايدو أبنو الزوبة حقاز ترادك أنستيو أبلمعت نمحيال زعل لمسلت أنها

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإريترية، وفيها ساوة تحتفل بتخريج الدفعة 38 من القمة الوطنية. قائد شرطة المرور يعقد ندوة لسائقي مؤسسة حارات للنقل. تدريب حول تعزيز دور المرأة في التنمية بمديرية حقات. الجيش النيجيري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير 10 تلاميذ والمختطفين. والرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين. والرئيسان ماكرون ورامافوزا يوقعان اتفاقية شراكة. أهلا بكم مشاهدينا. تخرج اليوم 11 من يوليو أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين تلقوا تعليما أكاديميا تكميليا للصف 12، بالإضافة إلى تدريب عسكري وسياسي متكامل لمدة عام في ساوة تحت شعار الهوية الإريترية فخر لنا. وفي المناسبة التي حضرها رئيس سياسة فورقي وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة والضيوف المدعوين، أكد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبا سايكدي أن الخريجين الذين جاءوا من مختلف أقاليم البلاد والقوميات الإريترية التسع أكملوا تعليمهم الأكاديمي في الصف 12 من أغسطس 2015.

25 إلى مارس 2026 وتدريبهم العسكري من أبريل 2026 حتى تاريخ تخرجهم. وأعلن أن نسبة نجاح التدريب الإجمالية للدفعة 38 بلغت 72.3%، مضيفا أنه ينبغي على المتدربين مواصلة المتابعة والتشجيع للحفاظ على ثقافة العمل والانضباط وتطويرهما. وفي كلمته وبعد أن هنأ رئيس سياسة فرق الخريجين وأولياء أمورهم والمشرفين والمعلمين بمناسبة التخرج، قال إن على الخريجين وبغض النظر عن النتائج النهائية التميز في سبيل طلب العلم وزيادة معارفهم. وحث الرئيس السياسي الخريجين إدراكا منهم للمساهمة الكبيرة لمبادراتهم في نموهم المستقبلي وفي سلام وازدهار مجتمعهم وبلدهم، على تحمل مسؤولية ضميرية ثقيلة، والمجتمع ووزارة التعليم على متابعتهم وتشجيعهم. وقد قدم الخريجون في صفوف عسكرية بمرافقة الموسيقى العسكرية عرضا عسكريا مميزا عكس التدريب الذي تلقوه. وقدمت الجوائز للقادة والمشرفين والوحدات والمتدربين الفائزين في العرض العسكري ومسابقات الرماية واللياقة البدنية والمهارات التكتيكية والأخلاقيات العسكرية. وفي الختام أدى الخريجون القسم وفاء لإرث الشهداء. عقد قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبتي قبرو ندوة حول السلامة المرورية لسائقي مؤسسة حارات للنقل. وأشار الرائد هبتي إلى أن العواقب التي تخلفها حوادث المرور على حياة المواطنين واقتصاد البلاد يمكن تجنبها من خلال الالتزام بقوانين المرور. وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث تشمل عدم الالتزام بقواعد الأولوية والقيادة الخطرة وعدم ترك مسافة أمان كافية والرجوع بالمركبة للخلف بطريقة غير سليمة والانحراف عن المسار وعدم منح الأولوية للمشاة. وفي معرض مقارنته لمخالفات المرور المسجلة في الربع الثاني من عام 2026 بتلك المسجلة في الربع الأول، ذكر الرائد هبتيا أن 258 من المتهمين كانوا تحت تأثير الكحول، بينما كان 48 منهم لا يحملون رخصة قيادة. وأشار مسؤول قسم الرقابة والعقوبات السيد إساق يعقوب بأنه تم فرض غرامات تصل إلى 130 ألف نقفة على 26 مركبة، مع حظر إزالة لوحات ترخيصها لمدة 3 أشهر. وفيما يتعلق بالحوادث، فقد أسفرت 458 حادثة وقعت خلال الربع الثاني عن مقتل 11 شخص وإصابة 148 آخرين، فضلا عن أضرار في الممتلكات تجاوزت قيمتها 5 ملايين نقفة. من جانبهم حث المشاركون على استمرار مثل هذه الحملات نظرا لأهميتها البالغة. وفي الختام دعا الرئيس التنفيذي لمؤسسة حارات للنقل المقدم يوسف فيساتيون حث المشاركين على التحلي بالجدية والحذر أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية. نظمت دورة تدريبية لتعزيز دور المرأة في التنمية استهدفت ممثلات عن 14 إدارة ضاحية بمديرية حقات. وقد ركزت الدورة التي نظمها فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة على تعزيز القيم الوطنية والحفاظ عليها وكذلك على الأمن الصحي. وفي هذا السياق صرحت كل من مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في فرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسبة السيدة ترحاس نر أيو ومسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية بفرع الاتحاد السيدة فايزة أدلة بأن الدورة هدفت إلى تعزيز دور المرأة في مسيرة النضال والتنمية ورفع مستوى وعيها الصحي وضمان دورها الفاعل في مواقع العمل. واستعرض الممرض قبر مسقل قبر هوتة مسؤول الخدمات الصحية تداعيات ختان الإناث وزواج القاصرات وقضايا الصحة النفسية والضغوط الاجتماعية بالإضافة إلى الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة. وحثت مسؤولة فرع اتحاد المرأة بإقليم عنسبة السيدة آمنة حسن النساء على تعزيز مشاركتهن في مجالات التعليم والصحة والحياة الاجتماعية وتقوية منظماتهن ليتمكن من ممارسة دور قيادي والتأثير في الآخرين من خلال القدوة الحسنة. من جانبه أشار مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد بأنه ينتظر من المتدربات إحداث تغيير في بيئاتهن من خلال تطوير أنفسهن وتوظيف المعارف التي اكتسبنها. تمت الإشادة بمساهمة المجتمع في نجاح عملية التعليم والتعلم في مديريتي ميمنه وميعين. وقدم الأستاذ بهتة والداي مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية تقريرا خلال الاجتماع الذي عقد في مديرية ميمنه، ذكر فيه بأن الشعب ساهم بأكثر من 2.3 مليون نقفة خلال العام الدراسي 2025-2026 لمعالجة أوجه النقص التي تعد العوائق الرئيسية أمام الخدمات التعليمية. وقال إن مشكلة نقص الفصول الدراسية قد خفت حدتها بفضل المبادرة التي اتخذها سكان الإدارات المحلية، مشيرا إلى أن 80% من الطلاب قد اجتازوا

والامتحانات في جميع المستويات. وصرح الأستاذ طعامي فتوي مسؤول المؤسسات التعليمية في مديرية ما يعينيه بأن نسبة مشاركة الإناث في المدارس بلغت 47% في حين وصلت نسبة النجاح إلى 82%، وذلك خلال اجتماع مماثل عقد في مديرية ما يعينيه. من جانبه حث الأستاذ هبتزجي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم الجنوبي أولياء الأمور والمعلمين على العمل معا لتحسين نتائج الطلاب، مشيدا بالمجتمع لمساهمته ماديا ومعنويا في سد النقص في المدارس. وذكر كل من المقدم ابراهام هيلي مدير مديريه مايمنه والسيد رؤسوم فورقي مدير مديريه مايعيني ذكر ادارات الضواحي بضروره تحديد الاطفال الذين لم تتاح لهم فرصه الالتحاق بالمدرسه او الحاقهم بها، ليتسنى للمؤسسات التعليميه تقديم الخدمات المناسبه لهم. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة في مركز شالوت للتدريب دورة تدريبية ل 148 شابا، 76% منهم من الإناث. وشمل البرنامج التدريبي المهني الذي استمر 3 أشهر مجالات تكنولوجيا الحاسوب والمونتاج وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومد خطوط الكهرباء والإلكترونيات والجرافيكس والتصوير. وصرحت المديرة التنفيذية لمركز شالوت لتدريب الشباب الشابة سنايت قبرهيوت بأن هذا التدريب يأتي في إطار أنشطة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الرامية إلى تنمية قدرات الشباب ورفع مستوى إنتاجيتهم. بدوره صرح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيد الزازي برخت بضرورة تزويد الشباب بمهارات مهنية إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. يذكر أن مركز شالوت للتدريب الذي يعمل تحت مظلة فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة يوفر برامج تدريبية في 13 مجال، وهو مجهز بمعدات حديثة. مشاهدينا، عشرتنا تتواصل من الفضائية الارتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن مسؤول في ولاية زامافارا شمال غربي نيجيريا أن الجيش النيجيري قتل أكثر من 300 عنصر من قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية خلال عمليات نفذها هذا الأسبوع. قال مفوض الإعلام في ولاية زامافارا محمود محمد دانتواسا في بيان أن الجيش النيجيري نفذ عملية عسكرية في منطقة كومي بولاية زامافارا استمرت يومين وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر إرهابي. واعتبرت حكومة زامافارا أن العملية تمثل نجاحا كبيرا في جهود مكافحة الجرائم العنيفة في وقت تواجه فيه نيجيريا، وهي أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، أزمات أمنية متعددة ومركبة. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات النيجيرية الجمعة تحرير عشرات التلاميذ الذين اختطفوا خلال هجوم وقع جنوبي غربي البلاد في مايو الماضي، وفق ما أكده الرئيس بولا تينوبو. وكان مسلحون اتهمهم الجيش النيجيري بالانتماء إلى جماعة بوكو حرام قد اختطفوا 46 تلميذا وموظفا من 3 مدارس في ولاية أويو يوم 15 من مايو الماضي. قال التلفزيون المركزي الصيني CCTV أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى رئيس وزراء كوريا الشمالية باك تي سونغ في بكين. وذكرت الصين بأن باك وصل إلى بكين في زيارة تستغرق 3 أيام سيشارك خلالها في فعالية بمناسبة الذكرى 65 لمعاهدة الصداقة بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ويأتي ذلك بعد زيارة شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ قبل شهر في أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الشمالية منذ 7 سنوات، والتي اتفق خلالها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتحسنت العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ بشكل ملحوظ منذ أواخر 2025، وكثف الجانبان جهودهما الدبلوماسية واستأنفا خدمات قطارات الركاب والرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين. وقع الرئيسان إيمانويل ماكرون وسيريل رامافوزا اتفاقية شراكة ثنائية جديدة في باريس مع اعتماد آلية حوار وزاري سنوي لتعزيز التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية تهدف لتوطيد العلاقات الثنائية وبحث ملفات دولية مشتركة. وأكد الطرفان وجود تقارب في وجهات النظر حول عدة أزمات دولية، منها الأوضاع في الشرق الأوسط وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويواصل الرئيس الجنوب أفريقي زيارته بلقاء ممثلي شركات فرنسية والمشاركة في إحياء ذكرى معركة السوم.
نجحت الصين في اختبار نظام تجريبي لاستعادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بعد تمكنها من

التقاط المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل لونج مارش 10B بواسطة شبكات مثبتة على منصة بحرية. ويعد هذا الاختبار أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في الصين، ويمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات إعادة استخدام الصواريخ وتقليل تكاليف عمليات الإطلاق الفضائي. ويبلغ ارتفاع صاروخ لونج مارش 10B وهو مركبة إطلاق تجارية نحو 63 مترا، ويصل قطره إلى 5 أمتار، فيما تبلغ قوة دفعه عند الإقلاع نحو 890 طنا، بينما تصل كتلته إلى حوالي 760 طنا. ويمكن للصاروخ في تكوينه القابل لإعادة الاستخدام حمل ما يصل إلى 16 طن إلى المدار الأرضي المنخفض. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. ساوة تحتفل بتخريج الدفعة 38 من الخدمة الوطنية. قائد شرطة المرور يعقد ندوة لسائقي مؤسسة حارات للنقل. تدريب حول تعزيز دور المرأة في التنمية بمديرية حقات. الجيش الناجري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير عشرات التلاميذ المختطفين. الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين. رئيسان ماكرون ورامافوزا يوقعان اتفاقية شراكة. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: I know.
1: Yeah.
0: That's good. Strawberry.
1: Salito, come on.
0: Salito.
2: Abra.
0: Ole. Now don't you come to it.
2: ولك عيلك
0: الحمد لله
2: الحمد لله
0: مسكين مسكين عمله
2: انت عمله
0: انا نازل كيسنا كان اتسكف كي مز ابتنا حسر متصنع خوندي عطال تحطر ابي سنه مو لو عارف اني
2: وي
0: عطاز حدس دخيله مد حيلك

0: عافية درو ايه معافية
1: سمعك الو
2: زمان زخا شما انت هاي زل ركبي زلو مسعينو
1: اي حاسكوها
2: الفتوى دي يبلك الو
1: اوه زفنتكم ما زي بلي
2: حقو دا
1: لا يردحان ديخا
2: بدحاني
1: مو ترى تبلا لك
2: لو بقى ابو نبور قال كهبني لمسحتكو ابني
1: موخه
2: كم سمع هون تخينو شو ما يحقب قبيب لا يسمعي
1: ابا حديث قايو ندعر ابي كاسي شو ما انت ابا ساي زلو
3: يفتاو يبعد قرد خيني هاي تقابل هاي تقابل
1: عرقاي كم زيتو بلا زل هاي كون نبلك اللغو
2: حليف كابايت محلل
1: بزي كون قابل عالك هذا محلل فرغا نبلك
2: انت تحزيكم بحدي
1: داير
3: داير انا خفت انا زلخف كوي بالليل
2: لا خف كفنا ما انزح حد نكفي نبلك الله
1: ما تقبر دخ نقرك
2: قرم
1: شو ما ينبغي دخي دي ابز حد دي زلو رخيب كاز يتزرارو
2: ابي سخطر فين
1: قرم حي على زلو وقعي قنا حد نقرك نقرك قدم مزلالك ابي كم تودق فلت
2: ابا هلا خي حسكو خال
1: ابا حديث كان دحر ابيكا شو ما يمزو تبل زلخه ولا حنت زت اساسر يقولو
2: دو
1: و
2: بقى خوينو
1: بقى و
0: حرقر
1: حرقر
4: Wow.

0: تتقبر انت
1: زقبر شو تريد يبلك الله
2: انت زيت محل
0: ما زي قتل سحر
1: ما عايز هما
0: هما ما يبلكم انا زبلكم هما زي قتل سحر الى
3: كن رينا حالك الله
0: تتقبر
1: انت كان
0: انا ما عليك انت انت مين بلاك بس هذا زناتك عفرفرس عجبني
1: انت عندك عند الفندق انا اللي خليت فندق
4: انت عندك عند
0: الفندق انت عندك عند الفندق انت عندك عند الفندق انت عندك عند الفندق
2: انت عندك عند الفندق انت
0: عندك عند
1: الفندق انت عندك عند الفندق انت عندك عند الفندق انت
4: عندك عند
1: الفندق انت
3: عندك عند
4: الفندق
0: انت عندك عند الفندق انت عندك
4: عند الفندق
0: انت عندك عند
2: ونحطك العين
0: قنينات قنينات وقوزهم قنينات يوم و
4: ابرها اسمع مدبر
0: انت
5: مسماني
0: ولزي هاب
5: غير ودرع
0: ليك ولزي هاب قنينك خل زعجوجو ني حو خي اكل سي زغ ارها خوين لا زعدي
4: ويلي ازغلو بسنق عينهم دي
2: ولا هبني لي شو ما جلس يدي لك
4: غير
2: مسدرا مخيره خنقرك هايلي هو خزن له قلت كمان سنقرين مسولني انا اكاز تخبي طعمنا انا غيره عندنا كمان قد يصنحو خمس يلن
4: انت اولد كم تصعنا بزعد دعيو عينهم تزيحكمني يزول له
2: انت بغوزوم ديام غريناك
4: اوي اوي
2: غريناك بغوزوم
4: قالت ولي الوضع
5: وا حوز حمام سنا زلو خي اخلصي اذا خا خمسي
2: راه خوين لا زعدو
5: اجيبهم كم زخوينهم كثر
4: اجيبهم اجيبهم
5: بملو ما كان انت امزي اتوم
4: اغانوا
5: ان بمبالنا سي كندزن كحيره
0: بغوزوم غاريناتيو
5: اغاننتي اغاننتي دار اي خمس خوينوم تريفو
4: اي اسكن وانيم كوغو
5: عالم سي تركبنا يا بنت
4: يرسك واه واه انت هاي زورو لك حمس بس مرابيلو اصعد كم يدونا كوبزنا يحسبوا له
5: انت انا بك ابيلو
3: وا دعي كركبك حلافي لني وا مني سنه
5: وا انت يا موت حاجزن باخي هرمو
3: نمان ندير وا تهون كنتي تهون كنتي هاي وعلوان باهون
5: انت يا وعلوان دي مزيام داتاي لبلو
3: بام هو ناب تحو نابي زر خيد خلصي كل زرزر ابيلو صغمات زغوان فو زلب زعدي كله مش نقرون تايل هو مسيل كوي عند عن عند عن دايس اكمالو ايه بوكوبو انت ابوها بو انت زي ابوها بعلي بعلي كوه بكاء كويلو ساون بعد
5: بو ساون نغر تحيزوا دا امو دقي سحادير والله
3: جناسي انت قدش وين اب عينهم ترى هيا عين زود قالو تحلو عنده
5: صود على كم اغيرو حون حسرن من لسلاز
3: امبسادا امبساكو كم تقايقو يعكم زبولو اند حدا اسامي عسي وا تغبرلو دمو حرايت بلده تبلي
5: اي نفلطو حخنسي واغام تيلكم بلا
3: ايه هاي معيت بلي لا عينامكو اي فلتك انا الخزي اكو فليت سبيع
5: فلطاوا
3: وا
5: انت يا اسمع انت انا نفسهم بطيح ومت
3: وا مدحا بحدا زين قيد معنا خسنياكي
5: فانو داير نجر فرق فرق خاب قبرة ونساخت كتاتل اللوتنا
3: ووي دحان كستاين بقروانا بعاو عاو اندي غيروا وازل لحقخي حقخي بالي دحان دحان بالي دحان كدي كدي دحان نسخي باك اخي دي بالي تبقو مقديق بالالكي كلوغ انا قاقري يأخذزك قاتنا
5: داير نعيلي سنان
3: حسنان حواي قابت التغسنا بربرا حليفكي ما سخخت كدي
5: صباحي حاسي بزلو ولا فتصحي ارام خدكو
3: وان حراي بلي
5: عندي دومنا عندي كم زابر بلا
3: حراي
5: لكن قرد
3: دحان دحان شكم دبلي نابان اخد كونا بوات

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ብዝክረ ሰማዕታት ክንጅምር ስለ ዝኾና ኩላና ንዝክረ ሰማዕታት ንዳሎ።
1: مشاهدو على فاضل سنبدا برنامجنا بوقفه حداد على ارواح الشهداء الابرار فلنقف جميعا لهذه الذكرى
0: ذكرى سماعتات
1: ذكرى الشهداء تفضلوا

0: ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ይኹን ክኸውን ፈለማ ብደርፊ ትግራይት ክንጅምር ኢና። ብድምፃዊ መንሱር ሳልሕ ሳዋ እትብል ደርፊ እያ።
1: برنامجنا سيبدأ بأغنية باللغة التجرايت للفنان منصور صالح.

0: ክቡራትን ክቡራንን ዝቕጽል ወታደራዊ ምርኢት እዩ።
1: المشاهدون الافاضل الان ستقدم فقره العروض العسكريه مشاهده طيبه نتمناها لكم

0: እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ተንቀሳቓሲ ጉጅለ ብክልተ ብሎካት ዝቆማ ኮይነን ብሰሜንን ደቡብን መፅአን እንዳተመሓላለፋ ዝሰርሖ ስራሕ እዩ። ካብ 704 ሰብ ክሳብ 16 ሰብ ዝተርፋ ተመቓቂለን እየን። ባሕርና ንያትና፣ ባሕርና ደጀና፣ ባሕርና ሪምና፣ ባሕርና ብደምና፣ ባሕርና ህላወና፣ ባሕርና ኣርማና፣ ባሕርና ሕድርና፣ ቀይሕ ባሕርና ርስትና ክብላ ፀኒሐን ጠቕላላ ቁፅሊ 408 እዩ።
1: المجموعة المتحركة المشاركة في العرض العسكري تتكون من مجموعتين فرعيتين تأتيان من الجنوب والشمال وتعملان بالتناوب في الأمكنات

هذه المجموعة المتحركة تعمل بالتنوع في الأمكنة، وتنقسم هاتين المجموعتين إلى مجموعات أصغر تتألف من 700 فرد وحتى 16 فرد. وعندما تكتمل هذه المهمة يردد أفراد المجموعة ما معناه: بحرنا فخرنا، بحرنا خلفيتنا، بحرنا رمزنا، بحرنا عهدنا، البحر الأحمر إرثنا. هذه المجموعة المتحركة تتكون من 1408 فرد.

0: ክቡራትን ክቡራንን እዚ ብተመረቕቲ 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቐርብ ዘሎ ምርኢት እዩ። እዛ ቐዲማ ክትሓልፍ ዝፀንሐት ብሎክ ብስእሊ ዝቆመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ሃገረይ ዝገልፅ ምስሊ እዩ። እቲ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብሎካት ከባቢ 20 ስለ ዝኾነ ኮፍ ኢልኩም ንክትከታተልዎ ብኣኽብሮት ንሕብር።
1: مشاهدة الأفاضل، هذا البرنامج مخصص لتخريج الدفعة 38 لطلاب الخدمة الوطنية. أرجو أن تتفضلوا بالجلوس لتشاهدوا بقية العرض العسكري والذي تشارك فيه قرابة 20 مجموعة.

0: እዛ ሕጂ ብቅድሚ መድረቕ ወይ ስቴጅ ትሓልፍ ዘላ ብሎክ ብስእሊ ዝቐመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ኤርትራ ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ዝገልጽ ምስሊ እዩ።
1: مشاهدو الافاضل هذه المجموعه التي تمر من امامنا الان والقادمه من الجنوب هي على هيئه

0: ሳዋ ንምልኣት ብብቕዓት እተሃንፅ ኣዳራሽ ሃገር ሳዋ ንኽእለት ብፍልጠት እተቕስም ማእከል ስሕበት
1: هنا ساوا هنا أرض البطولة ومعقل الثورة هنا مر رجال صاغوا خط الدولة هنا التاريخ قد دون بطولات وأمجاد إلى أبد الدهر تروى
0: ساوا بتوفيت منسي تورس كبري ساوا بتكهات منفس صنعت التسرز بقبري
1: ساوا قلعة العلم والمعرفة ساوا عرين الأبطال ومصنع الرجال ساوا رمز النضال وإعادة البناء والإعمار

0: ሳዋ ነጸብራቕ ዘይሰዓር ህዝቢ ዘይክማህ መሪሕነት እተንጸባርቕ ተምሳሌት ሳዋ ሳዋ ምስጢር ዓወት ናይ ሓበናት ሓበን ማእከል ሓርነት ንደርማስ ዓወት
1: هنا ساوى هنا الكل يتساوى يبذل جهدا يتصبب عرقا وللخدمة يتبارى ينشد وحدة ووئاما وعن الصخائر يتسامى يصنع جيلا صاحب فكر والوطن به يتبارى

0: بلو رأيهم مسالت بزحات نزي مثل إرتراوية بكل كرنعات أورا من إسي ساوا قد مخلو السرع كم برهان شوعات تصحي ما أزر زخلع
1: الانضباط من أبجديات التدريب العسكري وهو سمة من سمات أعضاء الخدمة الوطنية فهنيئا لكم على هذا الأداء الجميل الذي يسر الناظرين.

0: ወፅእ ካብ መስመር ታርጌቱ ክሃርም ዕላሙኡ ዘነፅር
1: ሳዋ هي قلعة الصمود التي صقلت مهارات الشباب الإريترية وساهمت في توريثهم القيم الثورية وعلى رأسها الاستعداد البدني والذهني للدفاع عن السيادة الوطنية كما أنها الصرح العلمي الذي خرج الآلاف من الكفاءات الشبابية التي تقود برامج التنمية في البلاد.

0: ሳዋ ፍልጠታ ዝቐመሱ ከም ስልኪ ቕተዓጻጽፉ ኣካሎም ዝሃንፁ ኣእምሮኦም ዝሰሓሉ ስምዑ መዝሙሮም ሃገረይ ክብሉ ኣብ ኣፈልፊሎም ሓቒቕ ክዛርዩ ብመንፈስ ሃገራውነት መንነት ክሕይሉ እቲ ምስጢር ኣብኣ እዩ እቲ ምስጢር ኣብኦም እዩ ሳዋ
1: ኩለ ዮም መረ ምን غይረ ክፋሕን هو يوم ضاع من عمر الصباح فتعالي نملأ الأفق هديرا نتحداه بأمجاد السلاح التحية للفتاة الإريترية وهي تشارك بفعالية في هذا العرض العسكري الجميل والذي يعكس قدرة وكفاءة الفتاة الإريترية
0: يوهانا ዮሃና ኤርትራውያን ናዴታት እዛ ግምጃት ስለም ኤርትራ ብሳላ ጀጋኑ ደቅኽን እዩ እሞ ክብርን መጎስን ንዓኽን ይኹን
1: ኣልኸድመት ልወጣንያ ዋዩ

0: ምንቃሕ ምውዳብ ምዕጣቕ መለለይ ጥምረትና እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ መንገዲ መንገዲ ቀደምና ብኽብርታት ህዝባዊ ግንባር ተመሪሕና ንቕድሚት ምምራሽ እዩ።
1: خريجو ساوا يشكلون العمود الفقري للبرامج التنموية التي تنتظم البلاد، فهم السواعد الفتية التي لا تكل ولا تكل.

0: صبايا قلعة تفردت بجودة أدائها، يا شهرة توهجت بتضحيات أبنائها، يا منبع البطولة في أقصى صورها. التهنئة لخريج الدفعة الثامنة والثلاثين.
1: منسي مسرت كل تناوم عبالا إلا وأنا قريب. سلازي لمون كم تمالي تولى لمغتن لمعتن.

0: እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ብ20 ብሎካት ዝቆመ ምርኢት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ናቱ ፊደል ሒዙ ነይሩ። ኩለንተን ብሎካት ክንበባ እንከለዋ ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት ዝብል ፅሑፍ እዩ ኣብቲ 20 ብሎካት ቅድሜና ክሓልፍ ዝፀንሐ። ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት
1: المجموعات المشاركة في العرض العسكري أي مجموعة كانت تحمل حرف معين بلغة التيجرينيا وفي الختام رسموا بأجسادهم عبارة إريتراونت ذهب مننت أي بمعنى الهوية الإريترية هوية تبعث الفخر. عدد المشاركين في هذه المجموعات 15 8498 فرد.

0: ካብዚ ቀፂሉ ግጥሚ ብቋንቋ ትግርኛ ብህፃን መርሃዊ ክፍሎም ክቀርበልና እዩ። ህፃን መርሃዊ ክፍሎም ተማራይ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ደረጃ ሳዋ እዩ። ኣርስቲ ናይታ ግጥሚ ኤርትራ ናይ ክልተ ጥራያት ትብል ሕደማ ብርሃነ ተክለ ገርግሽ ሰምሃር
1: تليها أغنية بلغة النارة أداء فرج إسماعيل وخديجة محمد من أشعار فرج إسماعيل بعنوان ساوا
0: بدحريو بقوانقوا تقرنيا عليك تولد هجريا قبل بيت بل حدامان زيمان عليك تولد قطمي هينوك برهاني
1: أغنية بالبداوية طاهر أحمد

0: محمد تيتا وأشعار طاهر محمد.
1: إيرترا نيكر التترا أنا زع أسبوع أبو حوي كبري مسأل زري فليتة كسك كم عدري زي قمتك وقن رخيبة كبري عيو قزاك تصفف بقداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان نمسأل انت ولدي رمت حوزري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عم غنا زي تمكرولا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزقدما بحرنا كن حلو قريبو لنا عدما زز نقسة ابتا من بر نحمما اي تسكفو زي بعر رأس تسمانا عخم امينهم زحلفو كان عنا حيزون بقاتس انا تغلفو كي تغلدكم يوم تاريخ تتصعفو قسن دقيم هسان هسانينا حدركن الرغاقب تغوزو لنا ان اما هسان زركب ماما ون قريبا لا تولد مسبلي ابسو ميات امكات قال محلا شعيات تسعات انتايدا دقنا كابلو نحنا سمندينا دق سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سرع دبلومات توايبنا اللوز لعلى قمت ابزي عدمينا اقديم مناشمت صوتا قديفنا حدرك نسقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غلعا دياسبورا موقيتنا كنرتع عما قابا ايا زقول لنا يلن نتمويا شعو ما عسني لكم أبحري أبينا يقوان بينا يبري تتقومن يركم مساقاقري كما قر ما عستفاتي لكم أبزاها قر حنباشا كلو أمني كتكولو لوت وطواي فرس ناس تينالو طولو نتج أوان ماي أواي شتت أواي مقاقاي عبيت أقول عكو حسو أبتلف جن مراي كلا قاليفنا يا ديبلومات انتاي كززارو بالو بقودمون فايل تعطي غلو كالك أبا بزينا لومي 100 مليون نعمدا 300 مليون كنكونينا تبلناسي بحر ديما كلاخل تنزي كدو أقاركم أكبو وريدنا دهتسانات مزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نتسانا بطري تراي حزوم وقدات بطري نتعشكات مزمنا وأصبارو هزوا ما مينا من دقال لهم برخاز وفرو لوم قدابرو عرفتني هنا قرو أمغة ولا أنت وزحكم بمليونات من بلكم ناجو أغراف أسرات وايك غفة إذن أبسان متحد مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات ألنا تبلو كتاسم بدو هتسانات ندرون درون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر السرفنا مس بزحنا كنوعتو كمينا قفيعكم اللو زلقلق إلو استقنتكم وبحري كل ملو حقيه لن وي مقل وحج إناك علي كي تتحلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وي عشنات زي ركبو متن انت بزحكان تصبو وقت منه تسقى مزقور بيت كسانة يبهال دانبر كنت مينا وموهر امرهم ودب هابونا ابو غارقم ابو غامرغي تايق بور تولونا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا زي فتوو حقا البونت بزي سفن أصورن تمكي إكاو كينات بتفغرا بتتأمينا رديت كي تزارو بيوم زرق أوا مريد مغان نعنان جخوب نهتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كنده نتساوت نمهار نحبرا وعبيت سلام كله طعم كم حووها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانات تايكم كماتا زينة ورازوت تناسا حمبر تقامات إنها اللغة أبكسات كان كله معلغة من مسعب بكاف وصوت رخيبو زي بلس السعاء أبحموكم تعقبو بلقواتو كدقم لكم زي تولدو إيرتاويان يقدو عدو علو قلت أمتأم هيتبولو حان تنزل تنتن إيرترا نغد التترايا تتعيزاب عدرا إتحادسو أسر نغدو إتكال آي مساء أولدو أخلي كباتو أجوون كأي عبارنا رسنايو

0: ካብዚ ቀፂሉ ፀብፃብ ተመረቕቲ ክቐርበልና ብኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ መድረኽ ዕድም
1: الآن ندعو قائد مركز تأهيل الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي لتقديم تقرير الخريجين
2: كبور برزدنت حاجر إرترا أطي ساسا فوركي دخوركم دخوركم نشترات أولاد بيت صحفت هكذف دخوركم لعلوت أزل السراوي

0: ካብዚ ቀፂሉ ኮሜድያዊት ድራማ ክትቀርበልና እያ ድርሰት ዮሃንስ ሃብተ ገርግሽ ጆን ሜራ ድልው ንኩሉ እያ ትብል ኣብቲ ስራሕ ዝሳተፉ ቤትኤል ዮሃንስ ናትናኤል ሰሎሙንን ፊዮሪ ተኸስተን እዮም።
1: تليها أغنية بلغة الكنامة بعنوان بوثيا باري للفنان أشاب عنده صالح.

0: ኣቐድማ ኣቢልና ክንከታተላ ፀናሕና ግጥሚ ብቋንቋ ትግርኛ ብዓወት ሃብቶም እያ ቀሪባትና። እዚ ሕጂ ክንሪኣ ፀናሕና ደርፊ ብቋንቋ ብሌን ድማ ብድምፃዊ ርእሶም ተኽለ መተለይሲ እያ ትብል ነራ። ሕደማ ተመስገን ሚካኤል።
1: الآن ندعو نائب قائد مركز تأهيل الخدمة الوطنية ليثن الكونيل تمسكن سامئيل والدمامهر لتقديم فقرة توزيع الجوائز على المتفوقين.
0: كاب زغط سيلنا معدال شلماتي وكاكايد مكتل أزازي مأكل سلطنا هقراوي أقرقلوت ليثن كورنيل تمسكن سامئيل والدمامهر نام مدرخ بخبر عدم
2: أمدب سلطنا سلطن شمون تنزري هقراوي أقرقلوت ብጨመተ ተኹስን ኣካላዊ ብቕዓትን ዕውታትን ዝኾኑ ሰልጠንቲ ሽልማት ክህበልና ንሓለቓ ጠቕላል ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ብኽብሪ ንዕድም። ኣብ ጨመተ ተኹሲ ብ86 ሚታዊት ሳልሳይ ኮይኑ ዝተዓወተ ሶፎንያስ ጸጋይ ሃብተ ማርያም ካብ ቀዳማይ ክፍለ ሰራዊት ብ88 ነጥቢ ካልኣይቲ ኮይና ዝተዓወተት ንያት ኪዳነ ሰልጠነ ካብ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ብ98 ሚታዊት ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ፋኒኤል ግደ ገብረ ዮሃንስ ካብ ሓምሻይ ክፍለ ሰራዊት

0: ካብዚ ቀፂሉ ቃለ ማሕላ ክፍፀም እዩ። ኣባላት 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ቃለ ማሕላ ክገብሩ እዮም።
1: مشاهدو الافاضل الان سننتقل الى فقره اعداء القسم بواسطه طلاب خريجي الدفعه 38.

0: اختي انا زلزل كوده دحريد قوم انا الهام علي تصافيت هاغراوي اقول قلود
1: انا عيسى تصافيت هاغراوي اقول قلود
0: نهاجري ارتراب ومولع عميك قلقله
1: كاب كلو تبيب ناي وغنن هايمانتن سمعيت حراب ومخان
0: نحادنت حزبي ارتراك وحلون كمعبلن نعلاماتات هاغراوي اقول قلود كسرح
1: امنتي
0: صنعتي
1: زارنيا
0: حقنيا وفيتي وراسي تحدري جقان سواتنا كخون بسم سوات ابقن مهزبين منقسين محل الله انا الهام علي منتسبه للخدمه الوطنيه اقسم باسم الشهداء امام شعبي وحكومتي ان اخدم وطني اريتريا بكل ما اوتيت من طاقه ان احافظ على وحده الشعب الاريتري واعمل لتطويرها متحررا من كل المشاعر الطائفيه والعشائريه اكون وريثا مخلصا مثابره صادقه ووفيا لامانه الشهداء الابطال
2: كبور مرسدن تاجر إثرا بتأثير سفرقي بقاطمي مبل ثلاثة إنش منتظرية هجرة وقلقلت قال تسمع لنا بخبر عدوم
3: خبركم من خبر كنن تمرقتي ثلاثة إنش منتظرية ولدن ممهران عليتن يوحنا قدمنا أبزا حصار ملغتي مسجاري سلاتي مساتي قسقاسي درعي مورال مسانادوهم لعل مسقانا أغنع إذا عززتي محلاتكم تؤوجوا العلاث أقداسيت مدرخ أبهيوتكم يا وصيت فتناتات بزي قدس أكاديمياوي قعزو بزحية لدرخيت قتل سلزلوو قدام نتاتكم أتكروهم عينتاوي فلتات أمد اللابن بزي سلكي سراحن تمكرون مهازنة أفراينة فلتاتكم أم معباي كخوون قبوي تبقصوتاتكم أبناي نفسكم مسعي عبيت أبقسانة رحوان بيتسب حاجر ذهلو عزوز أبركتو مقنزاب كبيت حلناوي حلفنة دسكمي سدران بيتسب منسرة مهرتن بفلوي أبا أكاديمي أوقع زخم زقبع مكتتالين دقفن كقبروخ آ مزخخار زايد ليو قدلنتي أبا التكايدو زي حلل تقهات عاوات كتقوان أصفو سدران حبرة سابن ممهرانين عليتين ون أبزهوو دقف أصالطون سناي من نيوتن زخري حبن نسامعتاتنا عوتنا حفاش
4: تقتل درفي بقوانقوا تقرنيا بدمتاوي فيلمون محرايا هرستي زمن حدما أول سعيد زيما في السهي كيداني

0: ክቡራትን ክቡራንን ማዕረቲ ወታደራዊ ምርኢትን ስነ ጥበባዊ ስራሕን ምርኢት ናይ ክላስተኒክስ ካብ ጉጅለ ባህሊ ሳዋ ኮይኑ ኣዳላዊ ናሆም ገብረ ማርያም ማርካቶ እዩ። ብሓፈሻዊ ድማ ኣዳላውቲ ናይዚ ምርኢት እዚ ጎስጓስን ሓበሬታን እዚ ምዕራብ ጉጅለ ባህሊ ኣውላ እዮም። ዳይረክተር ትልሂት ኣሌክሳንደር ኣስመላሽ፣ ኣካየድ ስራሕ ዕቁባ ኸድር ነጋሽ።
1: مشاهدونا الافاضل، بالاضافه الى العروض العسكريه كان هنالك عرض للجمباز، كما نهني بهذه المناسبه خريجو الدفعه 38. ايضا نذكر بان فرقه اولى الفنيه التابعه للقياده الغربيه هي التي قدمت العروض الفنيه.
0: كيلاتات تكنيشانات سرعات دمصي ابالات مهندسنا دمصي برهان تكنيكن كوميشن بالن سبورتن شام قالاب نصر الدين عبد الواسع مدهانه هبته كيدانه مبراتو كومون سلطنتي سرعه دمصي ماكل سلطنه هاجر اوغلغلوت ساوا تحاغاغز تكنيشان دمصي فيلمون ابراهام لي مبراتو ارمياس امانيل ولد غابر توماس نامن مس جن هايله روبيل كفلوم ارمياس يوم مساكم صنحنا مرحت مدب عبد الله محمود عبد الله ابو كفاحن
1: سليمان عثمان عبه
0: መደብና ብሃገራዊ መዝሙር ክንዛዝም ስለ ዝኾና ኩላህና ሃገራዊ መዝሙር ብሓባር ክንዝምር ንዳሎ ሓፍ ንበል።
1: ሳ ነኽታትን በርናመጅና ብነሽድ ኣልወተኒ ብታሊ ነቕፍ ጀሚዓን ሊኣዳእ ሃዘ ነሽድ

0: لعل تغرتن عبي أغالبون بمقبار من إسيات زماء كلمدب كسرحان كيدوم كابت بحنا تنتات حيزو من إسي قزار إسو إنات حانت زهنت ألو مدب حانتيتوم كابو عين زي جبوتن سمعيت واتيو نابت قبارن غيلوم نتي بزتفلالي ما قديم قوسوغاس زجمرو مدب نمت قبارون قريتو تلعيلوم بلعلواني
1: هاجر او غلولوت تي بدي بوخون ايكيدني ابدو خنا هاجر هاجر كتلم عن طونكا هاجر كتهنز طونكا كل مدبات ويكا هاجر لو انها حل ياخذ نبرته هنا هاجر او هاجر بلوت كله الله هاجر او غلولوت نردي بلو ها تمن سايت ايترنفني نريد لنا صراحه يسرحني لا له لغه ولا دخون صراحه يسرح ديسيبلين تبهال هيوتن خمرح ديو كل دخون نغير ابزح صري حفا بالكاب دخون نغير كتنقاص اوسدي ديسيبلين تبهال زي مسلطن ماكل ناي هاجر اوغلوت كل لو بوخاني كلتي مدبنا هاجر دوص مدب مالتي ابن المعدي اب لو نت من اخبار هاجر دي اب هنصدي ابو خونا ساعات ولا جوزها له صوعك هتمته ولا هتاتها له توجس الكحت وزده زي حاده مسرع ده حازي حاده ديسيبلين بحاده دمسين كله بحاده ساعات ابدل حياتك اساسه سابقتها نزلها قال لك هجر اولتنا دي هلوجن سمي له جوز احد يرد خيد يرد خو كل هنا يمصل احنا نبدي حاده بعبي وذن ولت انا احنا علاماتات مناصن لولاونه هاجر المخبر قال كاود خفها ديسيبلين ديبلو تزرجه عدي سراقن قتالن زماتن كثارن دوزحو مخونه نيرو سلازي سي بتناي من معون مهناصن طراكونه تلعلو كله ديسيبلين الله نقحات الله تو دوي تمهره السلطنه سبحي لخيد الله أبكال عالم كومزي نحن أخبر خلده دموزو تحوت مسدلنا قطاقنا تحتنا ننوح أوان تردي ونقحات كبد سلد بلد السبرين سلد الله كنا عمد قير الله تاشو سلاسة سلاسة كلتان دقوارو أبالات أبالات هقرأ قلت الله السلام تايم سلد الله نبرهم تطح سلد خاني خلت سبك رخوة دخل مولو ثلاث رخوة يكون الكوفي لهم لأنه دخونا قل حذرنا يسوقات نيبوثاتهم نياتاتهم نمحلهم دفاع يجوك ساحجي أب دفاع تصنح له هاقر يدو المعلو هاقر دهان تقلو كله أبت دخونا تقلاتنا هاقر قلنا يقول بد سرح ديو نايبيت أحفاد سرح ديو حاكيم ديو ممهر ديو غازيت اني هذه بمول اوتي ابال هاجر اقول له تابز دنبر دلو دقتل كادلو ابسرح استوافر له اذا سرح هذه ان نحر السود نديحزو من محازو

ولايك الألف عسرة وسستو ساعة السما قابل لنا إلا ساعة أخبار قبت عدو خارج قلت قدمته كم ما يدبر أس أخبار قل أستبدأ أنفار سلاسة وسامني دورة كدمة وطن يوم دحرو كلية علوم ماي نفحي سلس مدرساي ابدي قرد حرد

أوتوبوس شركة مواصلات حرات سمينار وداع. ديب أخبار خارج من اتحاد أوروبا ديب روسيا قلتي دي لأممت منع كم فشلة تحبرا. جمهورية تشاينا تصدير معادن هيليوم كم أبطرته حبرت. هند ونيوزيلاند ثلاث فنات اتفاق في الرميان. أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قلنت عددي بسواق المدة سنة عصر كل فصل دروس أكاديمية كم سلهما واجب تأهيلات عسكرية وسياسة نسؤلة أنحو أنفار ثلاثة وسالميت دورة كدمة وطن يوم عصر حتى جولاي تحرو. تفاصيل الخبر منصور عثمان قلت قدموتهم.

0: በራ ወኪል ድሕሪ ውህየ እትላ ደረጀት ለኣብፅሕዎም ኣሰናይኩም ሓቆለ ቤላ ኣምዕል መድሓራት ለኣበ ፍዕል ወነዘር ለኣረክቦ ድሩስ ዲብ ብንየት ወጠን ወምጅተማዕ እግል ላውዕሉ መስኡልየት ለተዕረፍዕ ከምታ እንዳሓበራ ለቦምቲ መዳሊት ኣከዳ ዲብ ደንጎ ብኣፈዳበት ለኣርአው ደረሳ ሜዳልያት ወሸሃዳት ተሄባ እትለ መደትላ 18 ውላድ ካሪጅ ለብእቶም 65 መደርሲን ለብእታ ኩልየት ዕሉም ማይ ነፍሒ 22 መደርሲና ዲብ ካሪጅ ናይ ዶክተሬት ወማስተርስ ድሩሶም ታብዑ ክምህለው ወሳይ وضح
1: حمدكم منصور عثمان كمسلهما سليمان محمد سعد بعد خبر من تعدى مدرسه موسيقى تسمرا قل 3 سنوات وفعل ونظر لادرسه توماس 4 درسات يوم 10 حتى جولاي بسيرتيفيكيت ادحرات مدحره سمان جنس الات موسيقى بهلات بيانو جيتار ساكسفون فيولين درام وليد فلوت ترامبيت وبيز جيتارتوم دراستهم لتابعوا مدير لمدرسة أستاذ إلياس والد جابرييل تسمع يا كلمات موسيقى لتدمع مهمة مجال سياسة اقتصاد محبرة عادات كم تاندي شرحات المجال لتدحروا مواطنين بنية وطن دوروم اقليدة وكل جهات للتصبروا كم سلتوا افهمام تكنولوجيات كما ديب كل مجال دي موسيقى ما آلات ليت انديت قبي ديب جقرة لتقابت كم سل هليت لحبر أستاذ إلياس بعقل صناعة اقل مد آدم اقل لقلب لابوت ومال ومقدرة قليل سبت يكون درسنا يفطر مقدرتهم اقل لوكله وفرياس سنه اقل لقدمه بتلولو جهد اقل لقب مكرام دي وزارة التعليم مسؤول اكدوت بقع السيد معشو قبرة سائب جهاتو دروس موسيقى طبيعة صبر وكهلات تركيز واهتمام كمسلهما سنه لا طلب او فعل سنه لا طلب كمسلتون دي حبرة لرقبو دروس مبدأ اندن اسأوه بلات وقل الدرجات اقل لحيرورو وبتفانا دي بلا مناسبتنا أوليت وكال أي سنة ناي موسيقى دروسهم من لطاب علا علو دي بفقريت دراسة كل ألف عسرة وحمس كل ألف عسرة وسسفة دبات لأرأو جائزة تيبام مدرسة موسيقى أسمرة دي بسنة 1907 واسع دي ميدان لتأسست تقبي السنة 1904 دي بأسمرة وراتاتا كمسل التلاليت وسايقة ودح قايد بوليس ترافيك أقليم مجب ميجر هابتي قبرو قل سواقين أمبلا التوبوسات عباي ونائشنا شركة مواصلات حارات دحان ترافيك ترقيا لا ركز سمينار تيوم 10 جولاي ودام بقو ترافيك قل أروحات مواطنين ودي باقتصاد دولة لتأجرية مدرات كبدت كم سلطلة حبرا ميجر هابتي قوانين ترافيك اند تحشمها قل دافعوتو سبت لتقدر سواقين مكاين عباي بعامة شعب للأتباط حهي افنتو اتل مجال المسؤولية قل رفع فقدام أقد أسباب نايلة جربقوت أولوية إهيبت أكيس واقت مسافة عقيب أمبل نظام قز حرق بلوت قبي كايت أبدات إقل سب أقر أولوية إهيبت لكم كم تندي حبرهي سواقين التوبوسا شركة مواصلات حرات دحنا ودحن مسافرين إقل لعقبة محافظة إقل ليدو ومسؤولية إقل رفعت فانام ديب قال أي ربع سنة كل ألف عسرة وسس لتريد كيدات قانون ترافيك أم جوب أولاي ربع سنة مبرهين لحبا ميجر حبتي من لشاكوة لتقدمت ديبان لامت حمسة وسمان بسيتو كامرت 84 هي شهادة سوقوت لألبوم كمسلتوم شرحان مسؤول مراقبة وكرامة السيد إيساق يعقوب بجهته ديبا ليسام حقلن وراتات فرورات لتنحيس روسس مكينة كود حتي أسك 103 ألف نقفة لابتح كرامة قروش وأقل مدى السلس ورح منع سابورة كمسل قرر دي بن حبرام بقوة ترافيك بكسس هي دي بقال اي ربع سنة بلا جرة 408 وحمسة وسمان بقوة عصر حتى نفر ميتوت هلو 184 مرات مدرات قروب كمسل جرة دي بوم دي ممتلكات هي زياد 5 مليون نقفة لتواقم دمار كمسل جرة ابرهام مشتركة بجهتهم اللي لمسلت فازعوت حزوتو وكل سبتا بتلولوي قبي اقلق باتفانو دي بدنقوبة من مقرحة شقول شركة مواصلات حارات لتنال كولنية ليسيف فسهاتيون مشاركة حزوت لسمينار اند فهمو دي بأمعلاي حركتو محافظة اقليدو فانا محبر وطن شباب ودرس اقليم عن سبا دي مركز تأهيل شالوت لأدرسوم لاتنحا 7 و6 انسات لابتوم 4 و8 درسا اتيوم 10 جولاي ادحرام لأقل مدى السلس ورحلة هيا بدروس مهنة تكنولوجي كمبيوتر ارتعوت بهلة ايديتين وتيد آلات طاقة صحاي متيد كتوت كهربة ايرترونيكس جرافيكس كمسلهما صور فيديو لكم كم علا ما مقرحيت شقول مركز تأهيل شالوت

شاب بس نايت قبر هي ودي بس مع التكلمات لا تأهيل التلالاي نايلة محبر وطن شباب ودرس قدروتات شباب اند طورة أفريوتهم أقل لعبه لا ودي وراتات كم تون دي حبرات درس لركبو ناي مبدأ تأهيل بشغل أقل طوره وحياتهم أقل أتحايست فانيت مسؤول محبر وطن شباب ودرس أقليم عن سباسيد أزاز برخت أب بترتو شباب متمطور لنا أكاديمية دروسهم مهنة قلت عندك أو لابو منفعة حق ولا شرحة دي بلا ما قلت قدم دي بقت فهمها حان عزال محبر وطن شباب ودرسة لتقدم مركز تأهيل شالوت عصر سلس مجال لتدرس تقبي بهلت لتقبي دي بهلت طور آلات لتعندقتنا مهنة مركز تام أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار قبات عطح ولا متعديت بأخبار خارج قلق لكم. مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من اتحاد اتحاد اوروبا دي بروسيا قلتي دي لأممت عسرة وولاية دورة منع كان فشلة تحبرام دول أعداء دي بلد قدم إمام قلت فاهمة سبتي قدرياته لدي بسلفاي سامن ناي ورح جون لد قدم رأي دي فعل لي وعلا لإمام مجال طاقة جلبوت عاسة وكدمات مالية روسيا لأمم كمسل عليه للذكرتو اتحاد اوروبا اقتصاد قل دعاف قدم كمسل هليت شكوت لا قدمت روسيا لإمام حديث بليس قلتها بدي بدولت كمسل على تهي تحبر اتحاد اوروبا دي بروسيا لا امبتيو عسر دورات منع دي باقتصاد دولته دمار لا سبب من معلا للت حز هدف قلب تح كمسل اي قدر حكومة روسيا حبرت اتحاد اوروبا من سنة كل الف عسر وكلين دا امبتا لا تلالر الحرب بيوكرين ابهدق حل قل ركم مصدر نسي كمسل ايه لا شكوات دي قدم ديبو طان حتى جمهورية تشاينا منافعة قلت أدق بتصدير معادن هيليوم كم أبطرته حبرت لا قرار من يوم 9 جولاي دي فعل قلو عال كم سلتو لا حبرت وزارة خارجية تشاينا دي بعداقة نايكرس إيجابية قلتها لقلو شرحات تشاينا تصديرنا الفريات إلكترونيكا وتكنولوجي قل شقية دور مهم لبو مواد من ماتو دي بعداقاتات إيسي أفنتوي مشاكل كم سلكلك هيلت قيمم افريات معادن دي بأولاية درجة لهلية تشاينا منافعتها قلت أدمن تصديرنا إلى معادن حدود قلتي دا دي بو كم سلقدر دي بتحذر تان حتى حكومة إسبانيا بسبب بقوة الدبع دي بقبلتها كفلنا دولتها حالة بزعة أوجد لا حكومة إلا مصدر إلا ننسد دي برا حفانت لسبب تندمن لوحد عصر حمس نفر كمسل موتو وزياد عسرة كبروم كمسل بدا حق ولا تحبراتو امبل اللي بسبب لسه حن مراقبة لي أتا أو لي قب أند أسك إلا عصر ألف هكتار دبع كمسل ندة وآلاف سكان كمسل تشعترو لتحبر لا رئيس وزراء إسبانيا بيترو سانشيز لا ندق اللي تكرع وحدات قزيف نادق كم سلهلة لتحبر دي بإسبانيا جارية له اللي يتحفانت حقو 1901 لتوكلت كم تلا حبر تقارير حالة لا نادح عن مراقبة قل تقبا عمليات لا عنقف كم سلهلة لأفهم دي بإسبانيا اللي يتندي قبي إيطاليا بورتغال ويونان لا بتن بعداد دول أوروبا ما حفان السود فتن كم سلهلة لتأمر حيسام وحيسات متقبلتنا رس أخبار ندقم كوغل الصارح منكم أنفار سلاسة وسامني دورة قدمة وطن يوم دحرو كلية علوم ماينة في سلسة مدرساي بديك رد حرد قائد بوليس ترافيك أقليم مقبل سواقين الطبوسة شركة مواصلات حرات سمينار وداع دي بأخبار خارج من اتحاد أوروبا دي بروسيا قلتي دي لأممت منع كم فشلة تحبرا جمهورية تشاينا تصدير معادن هيليوم كما بترتو حبرت

كانت ويوزلاند لتفناتا اتفاق فرميا قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم سيد دولي على اخبار قبت عاد وخارج دي بقلنا نأتمم مثل اللي برنامج نمسيك كيرو بركة.

0: مرة بزحت
1: خلاص
2: يا خلي كمان نجات قبل تقدروا لي هاتوا يكوني اقول ولد عدت ويتقدر على ذات هذا بنا انا بعد
1: الدنيا كلها قايسه حنان عريان يفه تاي قبل النادي عاودي
0: لما علت وقت حكيم ناس امام من قبي يوم تمسنا وهلي امي ام علان نسنا شفقنا بالذات انا
3: اي مكسرات مو بنادي يا زول شعبت عدن هاللي تقاطع العلبه مكسرات وتسني ولا حبتها لبنادي بدي راقبلنا منه
4: اقبلكم
3: ايوه
4: يلا خلاص طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله بس ند فتحت حالتي كون
5: من انت
3: ادريس احسن انت من تقول حي نافع هوي علماء ملوا بلا مسلكه الدينا مدرسه

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقرك يمكن ما تتفاني كعلت بلا مدرسة أذانا حتى سنة رب سفناتا انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللي قوورنا سدين واضح انكو سلام حتى سنة اللي حتى سنة رب سفنا
1: يبا أمي كل من رفعتو لنا أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على أصلا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدر روتو

0: دلم رعايه دار امانكم كمت هلين رب جنة ورحمة لابا قلنا هي ربي ايمان وصبر لها بنا ازيك سميرة اوكي ابوكي دراستك ها قبل لهم كفكم سلودي نجمي
1: ابوي ابكر انا دي بقول وقت لي من دراستك ولعل ابوي ومنير لاكو ديبي قرا امي من ريف عيبو
0: سنه ليكي ريف عيتو من تيتو ملاكين دراستك هي من لعل كلهم تا
2: انا ولا شيء مدرسه كل اقلاء ام بدكي ايت كريمه ام كيما تتفاني كيب على الا حتى سند احنا ربسها فنات انت درسك متينا وحنا ما شاء الله تبارك الله احنا قادره احنا وحمقنا ونقول قوورنا سدين
1: يبا امي كل من رفعتو انا ان لها مي كله دي بدراسه بس على هذا لكن امي قرها لحد قطو طور مثل دراستك فوق لقدروتو
0: سنه لك سميره لهم همنا كليناتو هذا انت بابوك بحوك ودراستك كفكم سلود يوم انقمت انا هلا
1: توم دي بنسر وانا دراستك دي بكليه ماي نفحي كفوق لتقدرتو
0: والرغم لك انت هذا دراستك اتكارمين لازم جفركي قل لك بودي باسمره بيت قلنا حزيته قلنا انكو صومته كمان
1: ايبا متبلو من برو اسمره كفوق لتقدرتو
2: انا سلكو كي كون ولا شي المباقره كليكو انت درسي سكبو تقبل مدرسه كالتلالي وحنا هياني التلا كانت طار حام كلين الا حتى سند اي تحيلنا وانت مدرسه كنا نمكي كانت متينا من مشكله بس.
0: يا جماعه تركير تلقوا ما تشقبوا لبعد اشياءنا ينسر لك بنا يا اسمره نو الشغل والجهود ايوه
2: كفى لابو رب قمار رأت على الهبان يا رب يا مسهل الأمور

0: الو، ان شاء الله خير.
1: مالها ايه؟ فريد كده من كل البيوت هنا
0: متبل. يلا يلا حبيبي، شكرا. كويس.

0: وقعد بقلب لكم حزين. الا سميره ملهيتنا حقول وفاه امها حوها وابوها ليت ترفو مسلم وكمت امره تدرسيت ما نفيت كذا بينهم قد حدا قوم يتقدر لكين نسرق لك عزو العزلو كقبل لسبب اللي بيت فتشنا دي بالله اسمره وحقلنا انا فتشكو وسلام فتشت واللي حو ابوها ما سافر لاجازه تمت اذا كانوا من دايت بطين اللي قيس لحزين اذا انتم قد تساعدونا تقدروا يا عبد احنا كل راس تحللنا
1: والله اللي أبيها تسمراء مشاكل قبل قال لما ما عارفنا عند سألنا قلنا رأيوته لكن يتناقشته من ديكون لبيتنا حاتيتنا هنا وهبنا
0: لا لا لا لا بل حالته توم لها الله إلا بس تكفي يوم أبي عبدو ولا يتنش ديبه
1: بس إلا مشاكل ما يعمتك شوية
0: أبشر أبي عبد إلا مسبوا لهم مساكين توم يتشاغلوا حبت من لهم قدام لهم لتما تعرفوا
1: خلاص بقى لا عفش ديبه لها الله لأنه إذا كان مخزن أمصوه ولا عفش صروا قال لي ما عرضت وقلب الله من قبل تنفعوا به لي بحد وقوله
0: بارك الله فيك أبي عبدو شكرا جزيلا يا أخي
1: لا أبشر
0: إلا مشكلة لما نفعوا شكرا أبي عبدو
1: مرحبا
0: يا
1: أبي.

0: اما ده ده حمل الحكايه من الاخر
1: ما دهن الليكو مخزنه بتطلع على كل اللي عفيش نسوق لك عليه.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. انت كل ايكاريد يبعلك
1: نايه ليت انا لما اللي كان حمش احنا تبلك لك وحصرش احنا يا جماعه كل رفعوه كم تطوب رحيت هرمه تكلك.
0: لا حول ولا

0: والله العظيم انا نوصل الكرجمال يوم تم صار دحنا اللي بيلو ما
1: اسف شفاك نرى ذاك عند الشعب يتو يتم تصور لهم اردكو يلا ترى انا تحيب تهرمات كلكم هذا شكفنا نشكفنا بلاك
0: انا ليش

0: لا لا يما نوشق الاستيكيت وارا
1: لا لا لا بون انت يكون تودي انا وشيت الودي انت بس تمت اورين دقسيكي بون كدي ست تحفز قد
0: لا لا يما تيجي اللي كل من ام عيل البيت ندت رافعوا على الكي اذا بون قدستيني
1: ما
0: شو ودي اقلكي
1: بون حتى تعبت على فانقع فجر ساوان دقسكي نقطات قد تمصل كليت قد تاي تاتا تمنيت انا رصنا زك رصنا لقندا قد
0: لا لا يما اللي قندا يكون اللي كليات ما ينفحيدو يبقى لأ كان دق أكل حفزو تكن دبيلاتو ترشلاتي
1: لاتو يفارك يفارك قدامك أبوك ما بقدر أثبتو صديقي أسد رصنا أبوك ناس روحي ما تصحلات كبلنا كبلنا
0: لازم مرحبا يبا
2: طبعا كنت يوم مشوا كن حشيل قلوبو التم حاز حنن بلعك الناس كنتو
1: لا خلتكم من ودكم أنا أسبوع ولا اللي قندايك عن نص من نص بهالليل هذا عرونو بون قريدكم
2: لا
1: عرونو بقى
2: كابوني ست حريرة
0: لا لا يبقى الاستيتو مين لا كانت قنداي بيلتا وأنا لك اللي يتمين في حيطة يتعاير يعني بين الكواكب.

0: Nada. Esa Mirabelle.
1: إلى الأبوار ما تتأنى حاجة يا حودي فبزحته
0: سميرة
1: تلأبوار اللي تلعدوا تاتش
0: سميرة

0: الو سميرة،
1: الو،
0: بالكي
1: جيبها محاز ليكو جفر لاجن داي.
0: اها محاز اللي كنت بقول عليه.
2: سميرة هذا ولا محاز؟ رب الأسنان.

يمه حتى معلن دي عارفك كل سنيتش ودراستي عندها تبلي مليش بالكي فريك قد ترأي حتى سنة تعرفت كندليت مقلش في قدك.

0: يا اخي تكبت تلفون انت مقابل تلت كبتها يا اخي.
1: ايوه
0: يا جمال سمعني يا الم الم صرحته ليكم انا ليكم يتحرك البطر
1: دحنتو
0: دحن يكون يا ادم خسر يلا وصرح ربربي توديني
1: كم ود زحر اول
0: يتقبلني تقبل التر ليكم بطر انت اكو تكون سجل مصكاتو
1: كان استني استني
0: يلا مرحبا يلا كويس ها متبل يلا مرحبا يلا
2: ابوها الحياة يا اخي ايش كنت الدوار
1: ما قال لي جمال كذا نسولف

0: ألم بطارك؟
1: عزال حزل لك وقلبتر
0: يا أخ عزال وصحت لني يا ألم بطار بيالك بطار تمت أزرب ربك أنت أمت ونسميته؟
1: خلاص كويس سنة بطارنا
0: يلا بطار اللوتي يا

0: سميرة،
1: أبيك
0: إيه؟ نسأل الله كي استغفر الله. سميرة اللي جامعة مؤسناتان كين بيلو استغفري ينفعكين رب الرحمة والديتك حناتنا العرين دي كنا تيدا قبلنا هتك تسكب وتمادت حكو حزيكي لنيت نايا ابا مدرستك ابا همامي هذه اللي كل جهده حكو اتمامك يتساكب عمل هي انت ولدت مكتوبات ازم سربينا بس انت ازي ابوكي وحوكي لهم رفعي ومدرستك اتمامي سالم بارك الله فيه حكو دي بس ما ربيت لك بالنهار لا خلال يومين قلنا سافرت
1: ابي اكير لا دام هم اللي بلم حق اموت امهم بيت ده دبوا قيصو بقى اللي ترفسك لحزن ده تمام وفين تسنح
0: سنه ليك ولدتي سميره ملاكين كل حاجه تليها لحتى مدرستك وكالتي انا اجازه تحت ارتها اللي وفاتكم سمعكو زدف قناصكو انا زيت جديد مسكب اسمرق النقيستو
1: لا ترفع في شنطة
0: بروح أرحيني.

0: اسمع عنه سالم،
1: والله معدي بالبيت نقول الاجرات بلا مليكه سبع عيالته مع عذابه.
2: لا العيال اللي بومني لو نقوش وتعصر سنته ولا حتى يقدر سيت ماينا في حيتها.
1: ما كليتهم بزحمتهم حدا.
2: لا لا سلاس نفر ليت اتم هتا وحوها وابوها ليت اتم
3: ميت بعد دوم تسال حقو ما اجارها منهم لو حدول بزحوا قال ما بعد دوم تسال لك
1: وهي سالم ما قاطع قمالو بزحوا من قبي كهرباء ماي نظافه اللي كله تعبته وحرينا قدام اذن منت ودمنت ان امر لا تاجر له اجار مدل زكاه نقاك من طرف اي نفر لا تدين
3: يا كبدل بعد دوم تسال انت هذا ام وسنيام لي ديوم النبلي
1: وبزحي ندى بزحوا حوش من ملدي بيك دي بيتش اعطوني افقروني من قبل سنيتو حقت لي
2: عمته بزحي على بومني اور الله وابوهم وتون سرندا بزحيم قبل قبلته مع الكارجتو وحريه هتوتو لسديهم لهلا
1: مع الخارجتو
2: ايه مع الخارج
1: على الخارج حوقات كنا سنيت لانه تم يدفعونا من قبي هتك وكيل يقولون نظبطه وتدفع يقولون ما كبسل دمين
2: الو
4: شكرا سالم يا رب اللي باركك
2: لا كم سوري تبلين يا اخي مسبت ودينا اقول قمت
4: كابي ابكي ركب مسليل
2: خلاص طوال هبينيت
5: اهلا وسهلا عليكم السلام يا سالم
2: مرحبا وعليكم

0: عليكم السلام عمو أبو بكر.
1: بارك الله فيك، إن شاء الله دي فكي بقى.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: أيوة أسمع راكم ما تكو بقروب نتهاجك ها؟
0: لا لا لا لا سميرة تمن دي بيلت تحمد أنا سبت حزيته عندي يكون مسبت ودينا قلاته هتلت وديت بزح.
1: تسلم حبيبي تسلم تسلم.
0: مرحبا مرحبا خلاص طوالي طوالي سلام يا بلوني.

0: سلام لكم الله.
1: ما انت اللي عقارته؟
2: ايوه توتو.
3: لا ما تتعب. سبعة تقاوم من قبيه جار حرام التوم تبهلت كيتو.
4: ايفا لي اي بيلكم انتم من افيه تتنازعوا ده لأنا بيلكم هكا جايوز بربرت ودتك عند السوانات تودوا انا كنا بلد يعني
5: سالم نعم وسكتك البتو اجي عمتك تسمع نكلم مفتاح
4: سالم اربون دي تنسي مفتاحي تابعه ونسأل تكلم فعلا
2: ابشر عمتو انا وانت مسلنا قانا قلنا كبتمتو عربونا لهيبونا وحرب الراحة مفتعونا هيبونا
3: ميت بعربون تسالي عربون مسيهلا يا هيبام الله انت عربون ترأس عربون قلت كبت تحزن لك هذا جيت تي دينا دققي نسيت وناس بن بنوم عربون سرع عربون كبته وقلت تبلينا تحزن لك كم سلمتو سنت حروبهم وكبوته انكي

0: سميرة بأمان عرفنا بتكو
1: لا لا سالم اللهم سلسو رح سالفيان ديبناتو ما لا ما لا أمان داك أبرت كفا سلادهم بلو لحق أبوهم سديهم قبقى من قبي أتا مسارفنا مدرسة لسديهم نحنا من سميرة أجهر بيتي الناسي وعمتك حجر هاي بالي
0: بارك الله فيك أبو سالم سنوديكم سنوديكم
2: خلاص بدي أقول لك هذا اللي قصة
0: أنا حنوم ستة قصة
2: خلاص هاي

0: هلو هلو محمد ادريس. هلو مرحبا عمنا. يا خلاص مرحبا. كوش مرحبا.
1: هلا هلا عمنا مرحبا. اي بعد حمل لكم
0: ملا انا كان وقال لي نفكر بس اسالك لكم ها ما الاخبارها بانك هذا اخبارها بان المخازن قالوا ولا يلحق في مامي
1: والله ما هي بس مخازن كل تعبطون ومخزن كلا تونس كلا ما شاء الله سلام هلا دحن هلا
0: اللي كله قروش ما دي بيقول نسوت بهلتو
1: اما انا سمعنا اسالك لكم سمعنا ليك قدام يكون مال ومخازن تبر ليك يا روح تعبطت الليل سمعنا ليك ما من عمنا انت بس دعاك ودود بربيك تنكب قد ما احنا اجن نجيس
0: محمد ادريس محمد ادريس حماكم يا اخي مش قلت لي من الحمق قلت امباك بما حد يتقبوره
1: يا عم انا حتى قلت لي ينقدرني ارد من ما في شو ما تعبوا ودي بنا بلاك لكم الا ان ود حاجه تقر الله يهليتنا كله كله الا ان قلت انا بدير بلاكات على كل الهجيه ها الا عفش من الابيات نقف قرو بلاك
0: ربي يا خدام دول تعذيبه كم صار وراتنا تربي نتعذب لنا
1: يا عم انا يا عم انا يا عم انا استغفار بلا سبلاك لكم ها استغفار بالله سبلك لك يا اخي انك تبقى حالك لنا ديبا حاله بيناتك
0: والله العظيم يلا يلا مع السلامه يلا يلا
1: احنا مدير امبيلوتا قس الا عفش دقق ديبو عفش نهاك انت ربان دي ابياتنا يتقاتي امبيل قلت له اكين ابقنا هجي هنا دي بطرق كره ها ادي ابياتنا عفش كنت ربان دي انت مالقي الاكانة ديبا بكاي وحزم هذا مقول مفعود

0: مين تملي انت يومتها كنت تربشك
1: يا اخو اورم الله هي مسوق قضيت على جبلك ولا قضيت خلاص تحت ولا على حبانك يا وخلاص قدام يا اخ حلو قتل هاجي لحد
0: يا قبل يا اخي التليفون كاتم قد يبطر ولا ميت
1: يا اخي الحمد
0: لله دول جبنات اتولت حد قديمنا ودول انت تتكلمي شغلت ذات ما تفرقنا ما شغل كانت تفرق لي الان ولا واضح بس
1: دحن دحن مش يطلبون شان جبنات
0: شغلك ولا لا تفرق لي الان انا ذات اكل عدو مشيت مسلك ذات ولا يتقس انا
1: جبنات ايش في قلنا شان ايش في قلنا شان ايش بقى بس نيجي نحدد

0: الو يما،
1: سنياتكم رينا خليل.
0: مرحبا مرحبا يما، كول لكم
1: خبر جمال مدلي عالكم من السودان بقصه واذا خبر من نواصل بقى.
0: لا لا لا لا يما يتشاقلي ده انتم سلكره جمال حقوم ما تسهل لا قبال ابو ابلا قبي ساحل بالهم صوت
1: انا ما امرك حليبي يا ريت ابقى بي كسره هو وزا.
0: لا لا قبي كسره له ريامته
2: ابلا قبي ساحل تحيسو
1: دلا يوصل منه
0: فتم شال اشقالهم تلتلات بو كل شناكو ونديكو لقبي لا ترى ياميكو. خلاص خلاص اي خبر حق ولا قلت تسلت كيتو بلا سلكيتو. مرحبا يا يلا.

مشاهدينا في كل مكان سعدتم أوقاتا، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إرتريا نستهلها بالعناوين. سوا تحتفل بتخرج الدفعة 38 من الخدمة الوطنية. كلية العلوم بماينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. قائد شرطة المرور يعقد ندوة لساقي شركة حارات للمواصلات. الجيش النيجيري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير عشرات التلاميذ المختطفين. الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين. والرئيسان ماكرون ورامافوزا يوقعان اتفاقية شراكة. أهلا بكم. تخرج اليوم 11 من يوليو أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين تلقوا تعليما أكاديميا تكميليا للصف 12، بالإضافة إلى تدريب عسكري وسياسي متكامل لمدة عام في ساوة تحت شعار الهوية الإرترية فخر لنا. وفي المناسبة التي حضرها الرئيس سياس أف ورقي وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة والضيوف المدعوين، أكد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدين أن الخريجين الذين جاءوا من مختلف أقاليم البلاد والقوميات الإرترية التسع أكملوا تعليمهم الأكاديمي في الصف الثاني.

10 من عام 2025 إلى مارس 2026 وتدريبهم العسكري من أبريل 2026 حتى تاريخ تخرجهم. وأعلن أن نسبة نجاح التدريب الإجمالية للدفعة 38 بلغت 72.3%، مضيفا أنه ينبغي على المتدربين مواصلة المتابعة والتشجيع للحفاظ على ثقافة العمل والانضباط وتطويرهما. وفي كلمته وبعد أن

بمناسبة التخرج قال إن على الخريجين وبغض النظر عن النتائج النهائية التميز في سبيل طلب العلم وزيادة معارفهم. وحث فخامة رئيس أفورق الخريجين إدراكا منهم للمساهمة الكبيرة لمبادراتهم في نموهم المستقبلي وفي سلام وازدهار مجتمعهم وبلدهم على تحمل مسؤولية ضميرية ثقيلة والمجتمع ووزارة التعليم على متابعتهم وتشجيعهم. وقد قدم الخريجون في صفوف عسكرية بمرافقة الموسيقى العسكرية عرضا عسكريا مميزا عكس التدريب الذي تلقوه. وقدمت الجوائز للقادة والمشرفين والوحدات والمتدربين الفائزين في العرض العسكري ومسابقات الرماية واللياقة البدنية والمهارات التكتيكية والأخلاقيات العسكرية. وفي الختام أدى الخريجون القسم وفاء لإرث الشهداء. احتفلت كلية العلوم في مينفحي اليوم بتخريج 300 طالب وطالبة شكلت الإناث 49% منهم بدرجة البكالوريوس، وذلك خلال حفل التخرج 19 للكلية. هؤلاء الخريجون هم 54 في علم الأحياء و70 في الكيمياء و30 في نظم المعلومات الجغرافية و59 في الرياضيات و44 في الفيزياء و43 في الإحصاء. وقال عميد الكلية البروفيسور جبراي أسكدوم إن عدد الخريجين ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي وبنسبة 15% مقارنة بعام 2024، مضيفا أن ما مجمعه 4440 طالبا تخرجوا وحصلوا على دبلومات ودرجات البكالوريوس والماجستير خلال السنوات ال18 الماضية. وفي كلمة ألقاها في المناسبة قال ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة سيتسفاي جبرسلاسم، قال أنه ينبغي للطلاب توظيف المعرفة التي اكتسبوها في مقاعد الدراسة ليصبحوا باحثين وأشخاصا يتمتعون بالذكاء وصناعا لمسارات التنمية وأبطالا فاعلين في العمل، فضلا عن كونهم خداما وقادة مخلصين ومتواضعين للشعب وفخورين بتاريخ بلادهم وثقافتها وتطلعات وآمال شعبها. وهنأ ممثل الخريجين جميع من بلغوا هذه المرحلة وأعرب عن استعدادهم لتوظيف ما اكتسبوه من دروس نظرية وعملية في بناء الوطن والمجتمع. وفي الختام منحت الميداليات وشهادات التقدير للطلاب المتميزين. وتضم كلية العلوم في مينفحي التي يبلغ قوام هيئة التدريس فيها حاليا 65 عضوا بمن فيهم 18 أجنبيا و22 عضوا من أعضاء هيئة التدريس يواصلون دراساتهم لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الخارج، وذلك وفقا لوثائق الكلية. بدورها خرجت مدرسة أسمر الموسيقى اليوم 11 من يوليو 14 طالبا بدرجة الشهادة بعد دراسة استمرت لثلاث سنوات. ودرس الخريجون 8 آلات موسيقية: البيانو والجيتار والساكسفون والكمان والطبول والناي وترامبيت والباس جيتار. وقال مدير المدرسة الأستاذ إلياس والد جبرائيل إن الموسيقى أداة مؤثرة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الجميع يتوقعون من المواطنين المنخرطين في هذا المجال أن يساهموا في إعادة إعمار البلاد. وبالإشارة إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة فحسب، بل أصبحت منافسا في مجال الموسيقى كما هو الحال في سائر المجالات، نصح الأستاذ إلياس المتدربين بتعزيز إبداعهم وبذل جهود مستمرة لتقديم منتجات عالية الجودة. وقال السيد معشو قبرة سعيد مسؤول قسم ضمان الكفاءة في وزارة التعليم إن تعليم الموسيقى يتطلب بطبيعتها الصبر والتحمل والتركيز والاهتمام والانضباط، حاثا الخريجين على اتخاذ المعرفة التي اكتسبوها نقطة انطلاق والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وتم في المناسبة تقديم الجوائز للطلاب المتفوقين في العام الدراسي 2025-2026. وتأسست مدرسة أسمر الموسيقى في الميدان إبان الكفاح المسلح عام 1979، واستأنفت نشاطها عام 1994، وذلك وفقا لوثائقها. عقد قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبتة جابرو ندوة

حول السلامة المرورية لسائقي شركة حارات المواصلات، وأشار الرائد هابتي إلى أن العواقب التي تخلفها حوادث المرور على حياة المواطنين واقتصاد البلاد يمكن تجنبها من خلال الالتزام بقوانين المرور. وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث تشمل عدم الالتزام بقواعد الأولوية والقيادة الخطرة وعدم ترك مسافة أمان كافية والرجوع بالمركبة للخلف بطريقة غير سليمة والانحراف عن المسار وعدم منح الأولوية للمشاة. وفي معرض مقارنته لمخالفات المرور المسجلة في الربع الثاني من عام 2026 بتلك المسجلة في الربع الأول، ذكر الرائد هابتي أن 258 من المتهمين كانوا تحت تأثير الكحول، بينما كان 48 منهم لا يحملون رخصة قيادة. وأشار مسؤول قسم الرقابة والعقوبات السيد إساق يعقوب بأنه تم فرض غرامات تصل إلى 130 ألف نقفة على 26 مركبة، مع حظر إزالة لوحات ترخيصها لمدة 3 أشهر. وفيما يتعلق بالحوادث، فقد أسفرت 458 حادثا وقعت خلال الربع الثاني عن مقتل 11 شخصا وإصابة 148 آخرين، فضلا عن أضرار في الممتلكات تجاوزت قيمتها 5 ملايين نقفا. ومن جانبهم حث المشاركون على استمرار مثل هذه الحملات نظرا لأهميتها البالغة. وفي الختام، دعا الرئيس التنفيذي لشركة حارات المواصلات المقدم يوسف حسين المشاركين، دعاهم إلى التحلي بالجدية والحذر أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية. نظمت دورة تدريبية لتعزيز دور المرأة في التنمية، استهدفت ممثلات عن 14 إدارة الضاحية بمديرية حجات. وقد ركزت الدورة التي نظمها فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسب على تعزيز القيم الوطنية والحفاظ عليها وكذلك على الأمن الصحي. وفي هذا السياق، صرحت كل من مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في فرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم عنسب السيدة ترحاس نرايوم ومسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية بفرع اتحاد المرأة السيدة فايزة أدالة بأن الدورة هدفت إلى تعزيز دور المرأة في مسيرة النضال والتنمية ورفع مستوى وعيها الصحي وضمان دورها الفاعل في مواقع العمل. واستعرض الممرض قبل مسقال قبره مسؤول الخدمات الصحية تداعيات ختان الإناث وزواج القاصرات وقضايا الصحة النفسية والضغوط الاجتماعية بالإضافة إلى الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة. وحثت مسؤولة فرع اتحاد المرأة بإقليم عنسب السيدة آمنة حسن النساء على تعزيز مشاركتهن في مجالات التعليم والصحة والحياة الاجتماعية وتقوية منظماتهن ليتمكن من ممارسة الدور القيادي والتأثير في الآخرين من خلال القدوة الحسنة. ومن جانبه، أشار مدير مديرية حجات السيد إدريس محمد حامد بأنه ينتظر من المتدربات إحداث تغيير في بيئتهن من خلال تطوير أنفسهن وتوظيف المعارف التي اكتسبنهن. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة في مركز الشالوت للتدريب، نظم دورة تدريبية ل148 شاب وشابة، من بينهم 76 إناث. وشمل البرنامج التدريبي المهني الذي استمر 3 أشهر مجالات تكنولوجيا الحاسوب والمونتاج وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومد خطوط الكهرباء والإلكترونيات والجرافيكس والتصوير. وصرحت المديرة التنفيذية لمركز شارلوت لتدريب الشباب الشابة سنعيد قبر هوت بأن هذا التدريب يأتي في إطار أنشطة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الرامية إلى تنمية قدرات الشباب ورفع مستوى إنتاجيتهم. بدوره، صرح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيد الزازي برختاب بضرورة تزويد الشباب بمهارات مهنية إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. يذكر أن مركز شارلوت للتدريب الذي يعمل تحت مظلة فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة يوفر برامج تدريبية في 13 مجالا وهو مجهز بمعدات حديثة. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
على الصعيد العالمي، أعلن مسؤول في ولاية زمافارا شمال غرب نيجيريا أن الجيش النيجيري قتل أكثر من 300 عنصر من قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية خلال عمليات نفذها هذا الأسبوع. وقال مفوض الإعلام وولاية زمافارا محمود محمد دانتواسا في بيان إن الجيش النيجيري نفذ عملية عسكرية في منطقة غومي بولاية زمافارا استمرت يومين وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر إرهابي. واعتبرت حكومة زمافارا أن العملية تمثل نجاحا كبيرا في جهود مكافحة الجرائم العنيفة في وقت تواجه فيه نيجيريا وهي أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان أزمات أمنية متعددة ومركبة. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات النيجيرية الجمعة تحرير عشرات التلاميذ الذين اختطفوا خلال هجوم وقع جنوب غرب البلاد في مايو الماضي وفق ما أكده الرئيس بولا تينوبو. وكان مسلحون اتهمهم الجيش النيجيري بالانتماء إلى جماعة بوكو حرام قد اختطفوا 46 تلميذا وموظفا من 3 مدارس في ولاية أويو يوم 15 من مايو الماضي. قال التلفزيون المركزي الصيني سي سي تي في إن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى رئيس وزراء كوريا الشمالية باك تاي سونغ في بكين. وذكرت الصين أن باك وصل إلى بكين في زيارة تستغرق 3 أيام سيشارك خلالها في فعالية بمناسبة الذكرى 65 لمعاهدة الصداقة بين البلدين حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ويأتي ذلك بعد زيارة شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ قبل الشهر في أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الشمالية منذ 7 سنوات، والتي اتفق خلالها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتحسنت العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ بشكل ملحوظ منذ أواخر 2025، وكثف الجانبان جهودهما الدبلوماسية واستأنفا خدمات قطارات الركاب والرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين. وقع الرئيسان إيمانويل ماكرون وسيريل رامافوزا اتفاقية شراكة ثنائية جديدة في باريس مع اعتماد آلية حوار وزاري سنوي لتعزيز التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية تهدف لتوطيد العلاقات الثنائية وبحث ملفات دولية مشتركة. وأكد الطرفان وجود تقارب في وجهات النظر حول عدة أزمات دولية منها الأوضاع في الشرق الأوسط وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويواصل الرئيس الجنوب أفريقي زيارته بلقاء ممثلي شركات فرنسية والمشاركة في إحياء ذكرى معركة السوم. نجحت الصين في اختبار نظام تجريبي لاستعادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بعد تمكنها من التقاط المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل لونج مارش 10 بي بواسطة شبكة مثبتة على منصة بحرية. ويعد هذا الاختبار أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في الصين، ويمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات إعادة استخدام الصواريخ وتقليل تكاليف عمليات الإطلاق الفضائي. ويبلغ ارتفاع صاروخ لونج مارش 10 بي وهو مركبة إطلاق تجارية نحو 63 مترا، ويصل قطره إلى 5 أمتار، فيما تبلغ قوة دفعه عند الإقلاع نحو 890 طنا، بينما تصل كتلته إلى حوالي 760 طنا. ويمكن للصاروخ في تكوينه القابل لإعادة الاستخدام حمل ما يصل إلى 16 طنا إلى المدار الأرضي المنخفض. ختاما لنشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان، إليكم أبرز العناوين. ساوة تحتفل بتخرج الدفعة 38 من الخدمة الوطنية. كلية العلوم بما ينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. قاي شرطة المرور يعقد ندوة لسائق شركة حارات المواصلات. الجيش النيجيري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير عشرات التلاميذ المختطفين.

0: ماشي نشوى خورن تاوي خنبرك عبي تاوي خنبرك وكبس
1: أنا ون لبكع كماغي تاوي غلغو
0: سمع عندو سعر حوي لومي سونندو صباح صولوس حدا متران عسرتن وصيغ تتحتر ربع غا حدا متران عسرتن وصيغ تتحتر كل ملو أبزان كلتا معلتي كلتا متران عسران تتخون حاموس سامروس كنير
1: أنتو أقعد حفتي كلتا متران عسران كتكوني دهارك أبتسالفي إللي الكيز لالكبارو كتمسلي دهارك أمس أبوكو أدو تكوني يخي شعوك أمس حزنكي أبقى مالكو إنا دينا نتغل أهن كبالكي فرما يبلون مترون سستان حموشتان يخطغون أنا ها مترون سمانيا
0: بكا بكا مترون سستان حموشتان أغلنيو تيراي أبزن كلتا معلتي كوكوبز أغلني نساوا خورج
2: أنت ممهر بيش أمعري نزم قلعو كسم عمدة سنحكا نسخاخي نساوا كم يرغيبكا يا
3: كلاس قبل زربا يقولون نفس يبلو تقادلتي نفس رغيبايا مدحانيس ناي كلو نايز التفلالي حمامات فوس رغيبايا

0: إلان بمصواع نعاي نعاي فلسألي نعاي با فلسألي يبرقو نبرا فلات عنسيتي سكف سلزنبرا ثلاثة أربعة أديتات كان شلو خفيتن بموسى بحادة دمسي يصوعو سلزنبرا نمنن حديقو نمنن كم زخيد يشقرو يسكف النبرا أتن أديتات سكفتاتي فلات عنسيتي يردو سلزنبرا لباماتن ممازازنتن سلزخونا ناباخي يخيد ناخبا النبلا سقاي سقاخا يبلا نبرا فلات عنسيتي بمتحللاي اتن اديتات ازيو يمساتن يحقوسن نبرا اب موداتا نبتا اداميتي زترقو حتا اد بمخاد عنسيتي بوحلنتي فلس نبرا كاب معلتات حدا معلتي فلات عنسيتي ابتيز فلس نقص عنسيتي تقلل زينب أسع عنسيتي قنا بولدو فقريسو زمات عنسيتي رخبهم فلات عنسيتي تقلل قرب مقرات فتصم سلزي فتو نتا وانا عنسيتي تسويعو بزي سكفتا اتي تقلل عنسيتي كابي كم زمات حتتا وانا عنسيتي ابكر مقزقهم زنبرات عباي قرب ناب مندق غزا سراورا بمخاد غزا كيتفرسلوم سلازدليو ناب منستر حرشا افقيدوم نتا غرب كم زقرصوا نقرطو مون فلات عنسيتين فخس الو اباتحش بلا بوشتو تربيصو سلازنها زقرصا طلول عنسيتي كابي كم زمصا مس تحبر بلبو تحقوسه مخنياتو فلات عنسيتي ازيو اقرب زفوتو بزح اقرب زتخلي ابنتاو فتاو اقرب تباهلو شلمات زوسده سلزنبره ايتي كلو زانتا مسامعو يقريتا اي تحزلي يقني اللي بلا نتا بعلت عنسيتي نتزنبره عنسيتي فلاليسو دما اني بعلو زودق اقرب وي كاني زارق قرب انت زي كوينو زوخونا تقولو العنسيتي اي فلسنيا يقريتا يتحازن لي الوا كده فتوات دكي كابزا نبري نبري انتي نمحر كمتي لك فلات عنسيتي زوخونا سب تقولو العنسيتي قريسو خطوكو مالو قبو سلا زي كونا حانتي تقللت قرب بقرات مالت حانتي تنفاس محلاف مالتي لك كمت تنفاس محلاف هيوت سلازلو اقرب كان انا عزيز لاستقمنا انترفو نقوص عنچيتي طلول عنچيتي كم زي قرص نمهر
1: رم ابديمو يداديموي انتاي نيرا كتري وا صنيحكم حقي كلها انا بحوار كنا رينا فلاص عنچيتي ريغمودو فلاص عنچيتي عنچيتي خفلص كله دسمو انا غرات كمي كم زونه بقرنا تعذيبنا يو فلاص عنچيتي دا ايخون نمبر اقرب بوزح يتاكل مخنياتو اقرب زاكل تخيلنا وخول ندحرالو قريصنا رماديو كنسرح قريصنا مركب كنسرح قريصنا زتفلالي عينت كنتقوملو قريصنا ون مفورنو يخون مسنكت قچا كهلونا صقم يبلو كن غرب ديبلكا زركابا دا قرص كايو خيت كن كوبا ايكونا تزقرص كان تايلنا فلا صنچايت دا ارغد ودا قغرات وي كاني مالسي كفر زيكل وي كان انچايتيلنا بزرعنا اقرب تدي كوينو غربكم قرص يبلنا انديلو اسو بز حقرب يستكل سبعي بطعم فتوس لزخونه بخمزه خا كنده غيزه كان منستر حرشا شل ما ترخيبي زوم دقي كاني ابزي عرفتي ثلاثه ورحي بجاهم اقرب تخلو اقرب تخلو ابقصد كان شلخو اندابلكو نافتا تسعب مدب نقص مدب مالتي كالفوكو من شكا تودي؟
2: سبيه ميكيا ساميل بار
1: ها؟
2: ميكيا ساميل
1: اوكي دي هتخوه مسعبها
2: دكتور
1: دكتور ناي من تاني؟
2: ناي سمي
1: ناي سانا؟ والعداء حوية؟ من يقولون شكا؟
2: دكتور ميكيا ساميل بار
1: كتما مفوع أبو تحد الله كتما مفوع دكتور أبو ترحادة أبو ترغزال بايا سجني أبو تحلي زقني عبد أحلي زقني عبد أحلي

0: بالله. قلت أربعة بتقرا تاي تبان؟ أربعة. رايو بوبا ما حد بقى. بوبا. بوبا. أكو ترى عم يسوي بوبا. عم يسوي. أكو تري كتري. شو تسا؟ برق تحي. برق تحي. برق تحي. شو عاتك نتيا حجي؟ شو عاتك؟ قرار. أكيد. قرار. أكو تري شامبون تاك. حولتي أباتا. هسكالو؟ هل رأي زوتي سحب كتر بحث بلك كتري حد أبكت نخاف برا كتر حدا قال لك أبزبزي أبزغدو فراوة تاينيرا
1: قلت كتما متوع
0: ها؟
1: كتما متوع
0: زازل لنا لنا كتما متوع هل رأي كتما متوع مين هل رأينا حيجي كتما متوع دكتور ناي هزانا عدوها أوبرشن تقبري حاكي هزان قيمو حدو بلا حاكي فراوة جرأي كتما متوع
2: نفوق
0: أتابع له هل رأي سحب وطر خلطه بوعه تسرعيك أخذ بسه تاه
1: زقني أبصحلي
0: زقني أبصحلي تسحلي بمتاي تسرع تسحلي بمتاي تسرع
1: بأمي
0: تحل برفو كنت دانا قر زقني أبصحلي كنقرأ كاية زحراي موت هذا زقني أبصحلي الكالة كريعي نامو زقني أبصحلي زقني بصحلي زقني بصحلي دكتورة أسرع نتبي سحب سلسيتي شمونت شمونت مسمتر انت هنا يرى
1: حولتي أباطع
0: ها؟
1: حولتي أباطع
0: حولتي أباطع حولتي أباطع أباطع حولتي كريانا دكتورة حولت باطع تخوينا كريانا انت هنا يرى حولتي انت عين تحولت
1: حولتي
0: بما انت قصر حديثي ها؟ بمتاي تسكفري أنا؟ تنكتار تعال جاورني أنا رأيي حولت البطا سحبك رابعيتي رابعيتي حجي مور أجوها رابعيتي حسبها في القلوة سلسة إكالعة قطر سلسة إلو الله أبقطر سلسة تاينيرا
1: بنتو
0: ها؟
1: بنتو
0: بي بي بي بنتو بنتو نيا أكو دي بنتو بنتو تغينا مليسكايا لها دكتورة هو تغلى بنتو تايح البول
1: باور
0: باور قال خير هاي ما خير بحلفة ما كنا غادي حلفة يا بنتو سلام بنتو سحاب حنتي
2: واكو نفع دكتورة
0: أربعة حمش تشد استشوعات لك أربعة حمش تشد استشوعات أجوها حموشة حموشة إلو لو ها حموشة بر بر بر بر بر حموشة بر فر فر
1: فا
0: ها
1: فا
0: فا فا بر بر بر بر فر
1: فا
0: كودة فا تقولون كم فا تقولون بر بر كمل بر بر بر بر براو دكتورة أمتي خيا أمتي خيا أمتي خيا نموت أنت حنتي تريفاتك حنتي تريفاتك حنتي حنتي تريفاتك شو عطت شديش أربعة
1: شديش
0: أربعة هسبب بك كع
1: عطت
0: شو عطت الكلام شو عطت هلا تا أجوها أسدتني بحري رلاتنا بحري أورال أورال بلتادو ماكين أورال أورال بلتادو أورال أكبسي أهواي كولال كلا أورال إلا كفاني رجل دحاني دحاني حموش تبتي خلقها دكتورة حجة

0: هذا قاعد عاد ابا اغلغ صح لي بمتى تسرح
1: صح لي
0: عاودك
1: بامي
0: ها
1: بامي
0: صح لي بمتى تسرح دو يبني ولا لا صح لي بمتى تسرح ها بتشكا دو دحري كان درس ساعه صح لي بتشكا تسرح ري بقول
2: أمو إتاح ألفوكم يزبلكوهم نقص مدب مالت فتوى من زيادة زكرة تقرارت نخلوهم مليس كاسغا صغ مليس كي بطعم زي أنا عخوم حجيها ألنا حجيها فولي من زيادة زكرة مطعكم يأبز سعب صومونات مالتيو كمين يرامو تودا ديركم مليسكم كرم مو حجي تريفة هنا دلا ناي مودأتا إلا زحاسبا إياون نقص مدب عفيت ترارارا عفيت كاقاوي نسكوالا حنتيت كتمس أنها تأتذل بحبر

0: سمعني له نسوي واحد سكيت غدا انتي انتي جزي اخلاقي
1: ملحنتي كزهم
0: ايه
1: تيدي اللي زبلو سبابا بعلو كذا ذالي
0: اذن اخزل لك كده بعلى غير تفلت يوم بر ابو خمي يجرو فلطة
1: كاو بي حالي فلا من كفلت اللي نعخز اللي كا ابو غنا دي غندي كون سفلت لك
0: اوه جنسي اذن عايز اللين زيادة بعليه سفلطة
1: ها رايسك انتي انتي جزي هالها
0: انا رأى صبا طحني بربره شورو كورونشو قانطا
1: وا او دي غبيت مقبل كفت
0: صنحندو غانا اخو يودا اخو اذغ نغرك صنح اخو بهلا وطراي
1: اوكي زمنا وخالك
0: هو كم زي عشو قال مالتي طحنيا نوتيلا بينات باتر صبا عصير ساردين كيتشاب
1: ويلي سوبر ماركت
0: واي انت سوبر ماركت دا وزو كله خمسه ديال النوبو خاطر دي قال لك
1: كاو كوزانا كوني كون كون فالميت صغير زولوخ بزوم حج استمروا 10 شوعات تزريا معوية حاوي يالو
0: واو حوغا 10 شوعات تزريا نسخا 10 شوعات تزريا بيلامبر قن حوخا خمزنات يزبلو زولوخ تماري دونيرو
1: كندزت بلو زلها كوي تمالين بابا انت اذا اللي كم سبلو انا نايكب دزي كون نيمرو سنك از دليلو بابا خا نفع زوديلو زدليو مصحف تغزيلو
0: مو نسخا خمنات خبري لي كتبلي لغي

0: ነጊራቶ
1: هو سمعوا سلا زي فلت من البات كبار حمام كي تخون سلا سقا كوين عاف كدلي
0: هاكون دي تمرح وطلوني قدام عزوري انت فاتيخم غوبو فريسكم تحضروا انت تصليوهم كاب بمغنيت غوبو تهانصخ بلنا ويا ليك عليك هذا خندي مع السريحه تلك
1: واي كندي معالتي
0: هيتا
1: ايش عش عني تصقيبيها
0: تاي مسقاوتا تم جمع هاريم نغيرهم
1: اوي نسوم سي نغرون
0: من دارك يسكا
1: اتا ودي كام ما اتوت مستملسو اتمرح غانتان انتم علمت بصوتو يحتمو كله مسعو
0: شي دبلي دحرج انت بلكا
1: اوا اي ترايو مسوم مفرم حشن فيتي حساب صل ففوا بالنففو
0: امتا مقصعتيا كافيا كان امنو طفق يراتكا
1: لعلتها مقصعتي قالاتو يخبيدني رزين قالات نفسي كحقق قادر يخني
0: انت يدي لك
1: نسغس حودجن دبلكا بسوح وخات مكا العلا بالكاخ دجن حوا هيوتو خفيلو زمصا هاجر نخطو حسكو يا ابز تعلم زلخ كم زين تخونكا شمو كايتلعلو يلني بوتعي
0: زربا اتم بجانا زحالو فحواتنا كنقصنوم تخوينا حضرهم كانت تكبر يزلنا
1: نسوت رديسكا ندقي كواصليو تفلت كلهم دقي كماي حودجن يمزبلو شمو تلعلو تخونكم حماق نغير كيتغبر كيتصنف كومو جيغنا تكون لكم الى ابو امور ما سري صلمي
0: صبو غيركا ندقنا عبيت حواتنا ناصنتكم صح حلفون نحنا اذا حلفنا نوتر خنا زنت ولو مالنا تتصلوا كبس درا يجمر
1: برقص انا يبل نغيت غزي قابلنا
0: نغيلوه حريا غالي ونصبينيا
1: وا انت اي غالي تبلالا
0: هيتا
1: فلس متكال سلزلنا ما حبرنا صبينا كيم زلو
0: ايوا
1: هومو نسو قدم نود دحر نسخانا بحريا غالكا انا انا بتكي ودين خي
0: او
2: اتا انت يدا الله زغوال دونغا ابستيج نرخب كم زول كو تردي وادي
3: هاي تكي
2: مرحبا حريا عيني
3: سلام دي
2: سلامي انكو عم مرقب صحنا نزع عيني كمان كريك باقي درت مرتبزات عليم كامل اتكو تقليلنا اينا زي ترانا
3: وا تمال دي ترخبنا
2: با تمال دي امون سخمس فازركي انا خامس فازرين دينا نيرنا كم زبيحتنا نعلو المره مع سكوين
3: نسس حقها بحيتنا نعللو زنبرنا بكزي تمرتي
2: هاي تمرتي ساينا اذا عقم الرغب كويني تناتكنا ابال كميدي نيرو
3: سد اولات ناتكم اواسخ نرخب لدل نيري
2: يا ناتنا كل زرد اراجيلي ناتكنكو فقري ردو قلي ردو بقى حلف ترى يا زربو
3: ايه كا ولدنا بحضر استركبنا ولادينا مهان بايزنقا
2: كلا قدفنا ندو با
3: اوي اوي تكي حوي تفينا مرحا يلخم جد امتي
2: ها ابيلو اوي مصيبة ماتريك كامل قبر سلازي تراخبنا ناي ماتريك صراحنا يكون تحتها تتسنهنا اختولي
1: رف كما بيلكم
2: ماتريك كامي كم صراحنا كن تحتها تتسنهنا
1: من حاجتك انا كما بيلكم يلا
2: بحدا يكون انكو عيلنا حجينا تراخبنا
1: وا اتاودي انت يحلو لو زبلك ادلو
3: فلات كي مس ستتجنقي زخونن زيكونن زارب زلو
1: فلات يخون ديبلوم ولا ديغرمص نزبز درجات زبصحن حزبن منغستن انتايكو خصول نيل كاطر يحسب
2: وا فلات سي متني انت غونه ديغري تو زيكون غا ديبلوم ايسن
3: واي جهرا نري
2: انا حودجن برك مخاني ايت امن لين ديغري
3: برك دي خانه غدا قسينا نريك
1: ها سمعسك حودجن دي حزبلك
3: دجن حو بومبر حو خم زيكونه بغلعتنا خلنا كنا غير كانيري
1: نسخخه حريا قال اماني حمارتي
3: هو صبا الله
1: بو تغيركم منكم فصي ما قال لكم
2: انس مجمر ابزا سوا مساتنا يا لاليكا
1: تاكين قطعه ما زيت نغرني
2: كنغرك حسيبنا يرندي كن ود حفته ما زيت تقدس كالس نعين ود غزاوت خانتا كتقدس الليل كاي لي قديفه
1: كلكم ابزلكم دك حفتي دك حوي يحواتيكم نود حبتي بفولي زي مقداسيكا كلهم معرسوا تبصحني ابو خاون قوم جوري علي منا
2: بابا علامي خادي نيرو
1: هو ابو خامو خانو بزح حودجن تبلقال يلليو بزخونه مجرشان على نعصرتش منتظري علي منا بتحريو ابو سمرا زركبي صحفت مع عسكر صوات صحيبو خيدو
2: مستو محبرو محبر قدام ايزريا كوماتيلو
4: እዋ ተራኺብና እንዲና
3: እታ ምስኻ ኮይና ተፅንዕ ዝነበረት ፍረ ሂወትካ ኣበይ ኣላ?
4: ንሳ ዳ ዝለዓለ ንጥምፅያ ኮለጅ እንዲኣት እያ ተመሪቓ ስንፍዕቲ ሓኪም ኮይና ኣላ። ኣነ ኖትየላ ክለኪ ጣሕኒ ክበፅበፅ ከለኹ ንሳ ግን ነቲ ስንቂ ኣእምሮ ኢላ ዘምፃእቶ መፅሓፍቲ እያ ትገላብጥ ነይራ።
1: መርሓባ ከመይ ውዒልኩም?
0: እታ ንስኹም ከይተዓለምኩም እንዲኹም
3: ዋ ዝባባስ እሞ ተተዓለምና ንዓኹም ንወለድና ድና ሰላምታ ክንገብረልኩም።
1: ሂዳ ኣብ ገዛና መዓስ ኣለና? ኣብዛ መመልመሊት ሃገራውነት ጅግድነት ማዓስከር ሳዋ ኮይና ዘለና።
4: በቲ ምውርራስ ካብ ገዛ ዝጅምብር እኳ እትኾነ ብዝለዓለ ዝህነፀሉ ግን ኣብዛ ዘለናያ መዲና ሳዋ እዩ።
0: ሳዋ ንኹሉ እያ ትስሕል። ቢንያም ዓርከይ ነፍሱ ተሳሓኢሉስ ክንደይ መናእሰይ ክኣስሒሉ እዚ ውፅኢት ሳዋ እዩ።
1: ኩሉ ውሉድ ዝሃገር ካብ ማህፀናዲኡ ክውለድ ከሎ ኤርትራዊ ኮይኑ ዝውለድ ኣብ ሳዋ ምስ ወረደ ከዓ ኤርትራውነቱ ኣድሚቑን ኣወሪቑን ጅግና ኮይኑ እዩ ካብ ማህፀን ሳዋ ዳግማይ ዝውለድ።
0: ብዝኾነ እዞም ደቀይ እቲ ጸላም ወዲና ኣብ በርሃው ዝበለ ወጋሕታ ኢና ዘለና። ናይቶም ከጸልሙትና ዝሓሰቡ ፀሓይ ግን ንምዕራብ ገጽያ ተንቈልቁል ዘላ።
5: ኩሉ ርዳእና እዩ። ከጸልሙትና ጥራሕ ዘይኮነ ነዛ ሃገር ብዘይ መንእሰይ ከትርፍዋ ዘይገበርዎን ዘይፀዓርዎን የለን።
3: ንሕና ግን ፈልከት ኣይንብልን ዘውሓስኩሞ ብርሃን ከነድምቕ ኣብ ኣሰርኩም ኣለና።
4: ከም ዝብልኹም ዘለዉ ጸላምና ቐንጢጥና ኣብ በረሃው ዝበለ ወጋሕታ ኢና በፅሕና ዘለና። ተጻየትና ግን ናብዚ በፅሕናዮ ዘለና ወጋሕታ ንኽበፅሑ ነዊሕ ናይ ጸላም ጉዕዞ ኣለዎ።
0: ስለዚ እዞም ደቀይ ነዚ መዋኣል ከርተ ዝበልናሉ ብርሃን እናወሓስኩም ንልምዓትን ምዕባለን ድልዋትኩም
6: ተዳሊና ኣለና። ሓደ ኢድና ፒሮን ወረቐትን ሓደ ኢድና ባዴላና ፍራዛን ሒዝና ብርሃና ኸነድምቕ ድልዋት ኣለና።

0: كتقف قلهم مهناتو نصوم انت لأ توليعم نقشينا رادي أبزلح كله بقليلو حاوخ في التاريخ اليو نرادي نابزا مركب نمملا باب قربن بوحد نيو زي جمر إذا مالت أما جمرتا حانت بوت رحم زمالو أما نقو زخونة زخولف ويزا عقد نقر نخير خبو مالتيو إتنا إذا مركب نايت عينات كفلي مقوتو رحان كم زولو مستعقنن كل أدلاي زبهال نايد إحنا تمساريحيتات أبدا حنكونتات كمزولو مسأل رقاقصو إتحالق أمكونن نتنكال أطبوتات بمخفات نتوكيل بتنكاغي نتنايم ملاعقن قوستخلو يحبرو كام مجمرتا كساب مودقتا مسرح ننايز أمركب بوتات نمملا كاب حادة كساب عسرة ساعتات يوسد إذن عينت مراخب عبيت موتراتات أخول زغانة نحاوي بزغل تفز كلاق المسارحين أو وشتقي زركوبو نبارع زغطقو نايقاز مسارحتات نتي أبتناي تعنات بوطات تتأنح زي تتعرينا رادي زتري ويزحات عطب مسارحي نتي زففتاه ويزك تاز عقب سياف أكاو مازولو بوطات كوم أون من الوات زغانة كام مسارح زامركب مزبلاشو متكا تازخوون مزورن نافيجيشناوي مسارحن يتغللا نخلو أبزا مركب زركب مسارحي أب نطف سرح كم زهلون مكبار إزوم كي إلاتات نحاتين مع التاويوم زفت شوان زنك أسغسوان إزوم أبزا مركب زسرح أبالات ملوط عنا نمونانن أب قمنا نمسنحن أبتي أبزا وشت مركب زركب جمنازيين بمستافن بخيلات سنة مقبو زخون خشانو زي سراح تعناو تحستو زلو مقبي ممقابن يكايرو بتوه ساخي ازوم عبالات ممقب كفلن تلفجن كوم اون ديفيدي زلو سالونن يوننو ازي ننحل حدوم تبق بيرم نخفالتون نخزن اقوعن يحقزوم قليئن مراخبون نا انترنت قرب علوان ازي نتوم عبالات مستدرومن اعرقتومن نخرخبو تباهيلو استقبريو إذن مراخب نناي نقدر عالم ترحي كونان زي تغماء نوتها الدراويان وي نناي كوينات مراخب ندادي من ملاقون يتغماين إتن نزن ناي كوينات مراخب ندادي زي ملاق مراخب ناي من ملاقتان ندادي حيزن زكو عزا مراخب تواهي لاني سواعا إذن نتن ناي وقع مراخب أما أكل بحر خوينان يملاق لنمو نابتو ودب كيبت أحد ما سرحني زازما إذن ناي كوينات مراخب ناي نداد بوطات عاوي ناي تعنات كفل زخونة ننادادي ندوغ نبرتن ناي ولك أخان كلوانا لوم
1: 1, 2, 3, P!
0: إزي أب تحتوي كفال نايتان مراخب زقبر مملأ ناي ندادي قاد ماوي وي زتتح حازة مملأ ناي ندادي تواهي لي سماء إذي أزي حدا جنيا مسرح يزلو مغنياتو كلتا ويسلستا قونن وقونن خوينن بنهار زوكو عزا مراغب حدا زخونة فتنتن حدا زخونة انقاغة زحاتت مسرحن كخطة لاسلة زلوان مبزحتو اكزي إذي مسرح كاب كلتا كساو عسرة ساعتات يوصل إذي أبتنايتا مركب اتونن وعقنن أبت فتنت نايتزج أنقع زولو مسارحني زوكل مبزحت أقزي إذا نايم من ملاء مسرح أبرا بعيد الرجاء زود أنت هنا حال حالك زيون إتوم أبالات تصوففون عوة سرحني مسرح أبحام شايد الرجاء يبزحهم

مريم ناتران ابسو منزي نوس مريم نازوريت كاميرا نايسومن بار بزعباتا بنيو كابيتال تفلت اب جبت تركب كتما زلالي خون اذا ختما اقدما بنيو ادمنستريتيف كابيتال تفلت زنبرت كوينا صفحات مريتاون كم ناي سنغافور مخاني زحبر اقاب السرحان اقاوما ناي زختما بزدن اقاب سرحو بمخانون 48,000 زخون نبرتي مس ناي منقس سرحتانيوتات كنوبرو خمس جمرو يزحبر نملو تحسو ناي زختما قداما بسعاتنا يخون مرخبنا نوس مدب عالم سنتباب ناي سمنون نسات رب تكال سنتباب اتكرو جيرياخ تقرب ትካል ሳትረብ ክሳብ ሎሚ ብርክት ዝበሉ ሰብ ሙያ ጥበብ ኣብ ምፍራያ ፀኒሓ ብዝተፈላለየ ቅድታት ቅብኣ ዝቐብኡ ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ሙዚቃ መሊኾም ድንቂ ብቕዓት ዘንፀባርኡን ካልኦትን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እምበኣር ከም መቐፀልታ

سلام کومې غني کوم زه خبر کوم ته تاتل تي ار تي وي بعفي شات غتا تل تي مله بلس سپورت ما فل لايك مله بلس سپورت لو مغدا ون زو تفلالو سپورت او يت حسو زلو مو مربات حزا بساعات انا باغون قريبا لام نمكتالكم بغرون العدوم فلما قلنا مله بنا بدر في كن فيلم

0: أو معبد علغلغن سباون واتاون كساراتات يورد الله. زرزر زينا أبسوان عمت بملاتان عصر تخلطة كفلة أكاديمية وتمرتي كمون قبوة تهدرون بوليتيكا ونسلطنتات كغاس مزيز أنحو أبالات مبل سالسان شمونتن زوريها قراوي أقل قلوت إرسراونت زحب من النت بزبل تيما لومي عصر تحد حملة تمرغام أبتي بريزيدنت سياسة فوركي كمون مينسترات زركبوهم لعلوة سبسلطان من قسطن قنبارن عليتي تمهارون عدومات نزيز ترخبو لسن سرعت أزاز ماكل سلطنة هقراوي أقل قلوت كونيل دبساي قداب زغربو تسابساب أبالا سلاسان شومونتن زوريا كاب شدشيين زوباتاتن تشعاتين بهيراتن زموت سموخانو بمتكاس كاب ورحنا حسي كلتشن عسران حموشن كسا ورح مقابيت كلتشن عسران شدشن نعسر تخلطة كفلة أكاداميا وتمهرتي كاب ميازيا كلتشن عسران شدشن كساب علتا بمرقطهم دما زتا مدبر لهم وتهدراوي تعليم ببقعات كم زيزازمو قلتهم أتغالى لوتي سلطانة مبس هلاسان شمونتن زوريا سبعان كل التنت بسلسة مئتاويت مخانو زدغسة كونيل دبساي سلطانتي أطري موزلو ناي سرح بهالن ديسيبلينن كعقبون كمعبلون مئنتي قبوب مكتتالن مت معن كيف الليوم بملباو نخلهم أبالات مع عسكر ساوان ناي سرح مشارختن بزغانا أغريبون بريزيدنت سياسة فوركي أبزس مع مدرة سلات مساتي كاسك أسد المورالز من سنادون تمرقتي ولدي عليتي ممهران يوهانا دحر ببال تمرقتي وتسيد فتناتات بزي قدس أكاديمية وقعزو بزي حي لدرخيت كوت أنسلة زلو قدام النتاتو من أتوكرو من عينة وفلتت أم دلامن بزي سلك سراح تمكرون مهازنة أفرينت فلتتهم أم معباي كخون ببو كمزخونة قليتهم بريزيدنت سياسة سعبو تمرقتي تبوكسوتاتهم أبنين وبسوم متع عبيت كمون أبقسانة رهوان بيت السبن هاجر الزهلو عزوز أبركتهم مجنزاب كبير حلنا وحلفنت كم دسكن بمتكاس سدرا بيت السب مينستر تمرتن بفوليا بأكاديمية وقعزوز قباء مكتتالن دقفن كقبرو أصخخيرهم ببولوكات زقومو تبرغتي بباند من رشان ناي كبر سلامتان تسنيوم نزغا سمو سلطنات زن تبارق بزد تفلالي كرطة تزسمرة معروب وتهدراو سلفي أقربام أبتب سنة بباوي مسنادو تزم عرق سنة سرعات أبو تهدراو سلفي جأمتا تقسي أكلاوي بقعات سلطاوي تبابات كمون سنة مقبارت أبلتان زرعيو أززتي عليتي أهادو تاتن سلطنتن شل ما تعديلوم أمور داتا تمرقتي حدر سماتات كمزة تقبرو بك على محلا أرغنزوم أزاز بوليس ترافيك زوا مأكل تمالين مرحتي أوتوبسات كوبانيا مقعزي حارات سيمينارا كايدوم وكل إرينا يوناتان يعبيو زدال واتساب تغالو ميكايل حاركو خاربيون
1: أزاز بوليس ترافيك زوبا ماكل ميجر هابت قبرو نمرحت عبيت الناشن أوتوبوسات وكوبانا مقو عزي حارات أبدحن ترافيك تسرقي أزاتو كوري سمينار بعصر تحملة كايدو سعبين حرقاتا ترافيك أبي وزيكاتا تنكتو بهاجرن كبير مغانو زحبر ميجر هابت حقتا ترافيك بمغبار نمكل خلوس لزكال مرحت عبيت مكاين بحافشا هزبي زملال صادما بفلاي أبزم دايز عطوات كخونو أزخاخيرو كندتن كتاز زقاتو محرقاتات قدام نزي مهاب حدقينيو أمر عرحة رحكت كازي محلو بزي أقباب ندحريت مملاس مسمر كازي محزن أقار قدام نزي مهابن كمزد تغلل تغيشو دما مراحت أوتوبوسات وكوبانا مقعسي حارات دحنتو من دحنت تسافرتن محلو تونقوقاتن حلافن نتاويانن كخونو ترابيو أو كلاي ربع عامت نيكلتشن عسران شدشن نزد ترأي تحسد حقتا ترافيك بمنصر قدام ربع عامت أنت أتيرو بأهزاز التسني مبرزها بميجر عبته كابتون زد تغسو وتوم كلتة متن حمسان شومنتن

قدم من فوق من التشن عسران شدشن لعلمة أن تفشها كوبانيات هاتك من تمزقبة تقليزة أما برأو كفال إيسيا تغزيتو بزلو هبوبلاو معبلن علغلغن سباو النواتاو انكساراتات يورد الله زغبركم تعزبتنا نسع السرالوحة فشاو زينا ومسنا دونا افتزازي ملون سلمك التالك ممسكن برحمة عليكم.

مريم ناتران ابسو منزي نوس مريم نازوريت كاميرا نايسومن بار بزعباتا بنيو كابيتال تفلت ابغبت تركب كتما زلالي خون اذا ختما اقدما بنيو ادمنستريتيف كابيتال تفلت زنبرت كوينا صفحات مريتاون كم ناي سنغافور مخاني يسحبر اقاب السرحان اقوم ناي ختما بزدن اقاب سرحو مخانون 48000 زخن نبرتي مس ناي منغس سرحتنيات كنبرو خمس جمرو يسحبر نملو تحسو ناي ختما قداما بساعتنا يخن مرخمنا نوس مدب عالم سنتباب ناي سمنون نساترب تكال سنتباب اتكرو غيرياخ تقرب تكال ساترب كساب لومي بركز زبولو سمويات باب امفريات انيحا بستفلالي قدتات قبعاز قبو استفلاليو مسارحيتات موزيكا مليخوم دن قبعاز زنزبارون كالوتن ابز حالف سمون بقار كم مقتلتا ناي زي بستفلالي عينتات قبعان مسارح موزيكان زي سلطنتم امرقات مالامو زي قاسمو سلطنان فرياتومن امنو اسمدمنا تقربيو نوس مدمنا فنوت هيوتون نامن ازوب عرزا وسيدا مسحان تدرب تصور تعمم هابروم تمهاريت كتلالي النعم تخطاتالي تفيلم صاون مبل عسران كل تنك فالون كان مدباتنا بتو الساخي نعاكم يزاني يزول لين فيروتاتن استفلالي زيماتاتون كان مدباتنا تران الصمون زيومو نخطك كاتاتلو بخور نعدم مدمنا تران قرام عسر تحد حملة لكع ساعات كلتان فرقان دحرقاتري دقما حاموس عسر شدشت حملة لكع ساعات اربعة دحرقاتري مدب ناتران.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائيات الإيرلندية، وفيها ساوة تحتفل بتخريج الدفعة 38 من القمة الوطنية، قائد شرطة المرور يعقد ندوة لسائقي مؤسسة حارات للنقل، تدريب حول تعزيز دور المرأة في التنمية بمديرية حقات، الجيش النيجيري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير 10 تلاميذ والمختطفين، والرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين، والرئيسان ماكرون ورامافوزا يوقعان اتفاقية الشراكة. أهلا بكم مشاهدينا. تخرج اليوم 11 من يوليو أعضاء الدفعة 38 للخدمة الوطنية الذين تلقوا تعليما أكاديميا تكميليا للصف 12، بالإضافة إلى تدريب عسكري وسياسي متكامل لمدة عام في ساوة تحت شعار الهوية الإيرلندية فخر لنا. وفي المناسبة التي حضرها رئيس سياسة فورقي وكبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الجبهة والضيوف المدعوين، أكد قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دباس إكدي أن الخريجين الذين جاءوا من مختلف أقاليم البلاد والقوميات الإيرلندية 9 أكملوا تعليمهم الأكاديمي في الصف 12 من أغسطس 2025 إلى مارس 2026 وتدريبهم العسكري من أبريل 2026 حتى تاريخ تخرجهم. وأعلن أن نسبة نجاح التدريب الإجمالية للدفعة 38 بلغت 72.3%، مضيفا أنه ينبغي على المتدربين مواصلة المتابعة والتشجيع للحفاظ على ثقافة العمل والانضباط وتطويرهما. وفي كلمته وبعد أن هنأ رئيس سياسة فوق